0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا القناص موعدكم اليومي على الأرام فام. عدل الموجة واسمع أخبار البلاد والعباد وما يفوتك شيء، استضافات، حوارات وعودة على كل الملفات. وما يفوتك شيء، القناص مع مهدي ساحلي وبقية الفريق. القناص للمستمع كلمة.
2: صباح الخير، صباح النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل، تحيه لكل مستمعينا في موعد جديد من حصه القناص بتاريخ اليوم الجمعه 5 جوان 2026. سلام عليكم ونوصل صوتنا على www.rmfm.net. بعد شويه اكيد البدايه بالريكاب وعوده على اهم المستجدات خاصه فيما يخص المعطيات وتفاصيل اللي تهم البكالوريا واخر الاخبار بطبيعه فيما يخص هذه المناظره الوطنيه. سينو ان شاء الله باش نحكيوا على الذكرى 78 لانبعاث المنظمة الوطنية للطفولة التونسية المصايف والجوالات اللي انبعثت منذ ماي 1948. بشكون ضيوفنا سيد معزل ديماسي عضو المكتب التنفيذي للمنظمة الوطنية للطفولة التونسية المصايف والجوالات وقطاع نحكيه على قطاع النشاط المستمر والنوادي، وسيد محمد كريفة رئيس مكتب المحلي بمساكن، وأيوب البرغوثي أيضا إطار بالمكتب المحلي بمساكن. باش نحاولوا نرجعوا لأهم ربما المستجدات فيما يخص هذه التظاهرة وهذه الاحتفالات ربما بهذه الذكرى 78 كما قلنا لانبعاث المنظمة. باش نحاولوا نرجع بالتفاصيل ربما وكل المعطيات بما يخص ربما الأنشطة اللي باش تكون مع نهاية ربما هذا الأسبوع. ذكركم دائما وابدا بإمكانكم التواصل معنا على 71-134-396، أيضا بإمكانكم أنكم تتفاعلوا معنا عبر تطبيق الواتساب على 29-29-66-68. تحية زميلنا منير سلامة اللي رافقنا في الإخراج الفني. باش خليكم على الموسيقى وبعد مواصلين في القناص. مرحبا،
1: القناص يرجع لكم بعد شوية.

التجارية إلى احترام التراخيص المسندة لهم والتقيد بالمساحات المرخصة في استغلالها والمبادرة بتسوية وضعياتهم إن كانت قابلة للتسوية، وذلك بالاتصال بالمصلحة الاقتصادية بالبلدية وإيداع مطالب التراخيص الوقتية في الإشغال الوقتي للطريق العام لتعاطي بعض المهن. هذا وستواصل البلدية تدخلاتها المتعلقة بمقاومة الانتصاب الفوضوي والاستغلال العشوائي والمفرط للطريق العام احكاما لحسن استغلال طاقتها الجبائية من ناحية، وحفاظا على سلامة المترجل وجمالية المدينة، وفرضا للنظام العام من ناحية أخرى. هذا وسيسهم التدخل المبرمج لاحقا المقاهي والمطاعم بكامل المنطقة البلدية، وعليه تجدد البلدية دعوة أصحاب هذه المحلات إلى المبادرة الطوعية بتسوية وضعيتهم قبل يوم 11 جوان 2026. تواصل أيضا بلدية مساكن تدخلاتها في إطار تنفيذ الخطة المحلية لمقاومة الحشرات الطائرة باعتماد تقنية التضبيب الحراري، وقد شمل التدخلات يوم أمس المناطق التالية: جنان حواس، سيدي بلحسن، القبليين، الواد الجبلي، الجبليين الغربيين، وما تزالت تدخلات متواصلة لتغطية بقية المناطق. أفاد الخبير الدولي في البيئة والتنمية المستدامة محمد عادل الهنتيتي اليوم الجمعة بوجود 4 أنواع جديدة من البعوض تغزو الأجواء هذه السنة. وأوضح الهنتيتي في تصريحه الإعلامي أن الأنواع الجديدة تستوجب دواء جديدا، وبالتالي البلديات تستغرق وقتا من أجل استخدامه نظرا لعدم تواجد العديد من الخبراء في كافة البلديات. وأضاف الهنتيتي أنه إذا لم تستخدم أو تستخدم البلديات الدواء قبل تحول اليرقات إلى ناموس، مشددا على أن زحف البعوض دليل واضح على التلوث الموجود في البلاد. وقال أن البعوض تلسع الأشخاص حسب فصيلة الدم ودرجة إفرازه لثاني أكسيد الكربون، داعيا إلى عدم الهلع والتهويل لأن البعوض المزعجة فقط وليست قاتلة. حذرت الكاتبة العامة المساعدة للجامعة العامة للتعليم الثانوي جودة دحمان اليوم الجمعة من ترذيل الامتحانات الوطنية والتشكيك فيها، وصفة هذه المسألة بالخطيرة. وقالت دحمان خلال تصريحها الإعلامي أن وزارة التربية من واجبها تحمل المسؤولية تجاه الامتحانات الوطنية والحرص على حماية منظورها، باعتبار أن الأستاذ أصبح اليوم مهددا، في إشارة منها لما حدث مع الأستاذ المراقب في يوم العرايس بعد اتهامه بمساعدة تلميذة على الغش في امتحان البكالوريا. وشددت دحمان على ضرورة مكافحة ظاهرة الغش في الامتحانات الوطنية على مدار السنة وليس فقط بطريقة موسمية، مؤكدة أن سوق الغش تتنامى من سنة إلى أخرى. كما حذرت الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ من محاولات التشكيك في قدرة سلطة الإشراف على التعامل مع ظاهرة الغش خلال امتحانات البكالوريا، ومن إثارة الجدل بشأن مبدأ تكافؤ الفرص والحق في النجاح، وكذلك ذلك تزامنا مع إجراءات امتحانات الدورة الرئيسية للامتحانات امتحان البكالوريا لسنة 2026. وأكدت الجمعية في بيان نشرته يوم أمس ضرورة التمييز بين الحرص المشروع على المنظومة التربوية والسعي إلى الحفاظ على مصداقية امتحانات البكالوريا من جهة، وبين المبالغة في ردود الفعل العاطفية التي قد تساهم في بث الشكوك حول سلامة الامتحانات وإجراءات تنظيمها من جهة أخرى. وأوضحت أن موقفها يأتي على خلفية ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي إثر انتهاء اختبار الفلسفة في اليوم الأول من امتحانات البكالوريا من مواقف وتعليقات ومقاطع فيديو أثارت جدلا حول سير الامتحانات وظروف تنظيمه. ودعت الجمعية مختلف الأطراف إلى التحلي بروح المسؤولية وتجنب نشر أو تداول محتويات من شأنها التشكيك في قدرة سلطة الإشراف على معالجة ظاهرة الغش بالنجاعة المطلوبة أو إثارة مسائل تتعلق بتكافؤ الفرص والحق في النجاح، خاصة في هذه المرحلة الحساسة التي لا يزال فيها آلاف المترشحين والمترشحات بصدد اجتياز بقية الاختبارات. واعتبرت أن مثل هذه الممارسات لا تسيء فقط إلى صورة المدرسة العمومية التونسية داخل البلاد وخارجها، بل قد تؤثر أيضا سلبا في معنويات التلاميذ المترشحين للامتحان الوطني وأوليائهم، فضلا عن انعكاساتها السلبية على المناخ العام داخل المجتمع. وشددت الجمعية على أهمية حماية مصداقية الامتحانات الوطنية والحفاظ

0: الحفاظ على الثقة في المؤسسات التربوية، مؤكدة أن معالجة الإخلالات المحتملة يجب أن تتم في إطار احترام المؤسسات المختصة والآليات القانونية المعمول بها بعيدا عن التهويل أو الأحكام المسبقة. وجددت الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ في ختام بيانها ثقتها في قدرة هيكل الدولة والجهات المعنية على التعاطي مع هذا الملف بما تقتضيه المسؤولية والصرامة من خلال اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لضمان نزاهة الامتحانات وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين. وكانت وزارة التربية قد أعلنت اتخاذ جملة من الإجراءات الرامية إلى ضمان نزاهة امتحانات البكالوريا والتصدي لمختلف محاولات الغش، من بينها تعزيز الرقابة داخل مراكز الاختبارات وتكوين الإطارات المشرفة على الامتحانات لرصد المخالفات، إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية لمكافحة شبكة الترويج لوسائل الغش، كما خصصت فضاءات لإيداع الهواتف الجوالة والأجهزة الإلكترونية قبل دخول المترشحين إلى قاعات الامتحان، ودعت إلى عدم اصطحابها تفاديا لأي شبهات، وذلك في إطار المحافظة على مصداقية شهادة البكالوريا وتوفير ظروف ملائمة لإجراء الاختبارات. كما أفاد المندوب الجهوي للتربية بسوسة محمد علي بوذراع بأنه لم يتم تسجيل أي حالة غش في مراكز امتحان أو امتحان سوسة في اليوم الثاني من امتحان البكالوريا 2026. وأكد في تصريح إعلامي سير اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا في ولاية سوسة تتم في ظروف طيبة. أعلن الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة عن تخصيص تمويل مباشر بقيمة مليوني دولار أمريكي، حوالي 5.8 مليون دينار تونسي، لفائدة تونس لتنفيذ مشروع ترميم النظم البيئية في بحيرة إشكل والمناطق الرطبة المحيطة بها بتمويل من مرفق البيئي العالمي، وذلك ضمن حزمة مشاريع دولية صدق عليها المرفق خلال اجتماعات مجلسه 71 والجمعية العامة 8 التي انطلقت أشغال يوم 30 مايو وتتواصل إلى يوم 6 جوان 2026 في أوزبكستان. وتم إدراج هذا المشروع ضمن فئة المشاريع متوسطة الحجم التي سيمتد تنفيذها بين سنتي 2026 و2028 وفق المعطيات الصادرة عن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والبيانات الفنية المرافقة لحزمة تمويلات مرفق البيئي العالمي. سلط مكتب برنامج الأمم المتحدة للتنمية بتونس الضوء على تجربة فريدة لمواطنة تونسية حولت نواة التمور في قلب واحات التمور بتوزر إلى زيوت نافعة. وجاء في فيديو نشرته المنظمة اليوم على فيسبوك أن التونسية مباركي حولت ما يعتبره الآخرون نفايات إلى ذهب من خلال مشروعها بمرافقة برنامج غينت إيت الأممي الذي ساعد على اكتساب الأدوات اللازمة لتحويل مشروعها إلى واقع. ويتمثل مشروعها في تثمين نواة التمور وتحويلها إلى زيوت تجميلية وغذائية عالية الجودة انطلاقا من مقاربة صفر نفايات، حيث يعاد في المقابل استخدام مخلفات العصر في تغذية الحيوانات، مما يخلق دورة مستدامة تحافظ على النظام البيئي للواحة. أفادت المديرة العامة للديوان الحبوب سلوى بن حديد بأن موسم تجميع الحبوب بولاية القيروان يسير بشكل طبيعي دون تسجيل إشكاليات تذكر، حيث بلغت الكميات المجمعة حتى الآن حوالي 280 ألف قنطار وبنسق يومي يناهز 30 ألف قنطار، مؤكدة أن عملية إجلاء الحبوب تتم بصفة عادية. وأضافت بن حديد في تصريح لوكالة تونس إفريق الأنباء خلال زيارة عمل أدتها يوم أمس الخميس إلى ولاية القيروان لمتابعة سير موسم التجميع أن سلست عملية القبول والحد من الضغط المتوقع على مراكز التجميع تعود للاستراتيجية الاستباقية التي اعتمدتها وزارة الفلاحة والمتمركزة على البدء الفوري في عملية إجلاء ونقل الحبوب منذ اليوم الأول لفتح المراكز. وأكدت أن هذه المؤشرات الإيجابية تأتي بالتزامن مع انطلاق عملية الحصاد والتجميع تدريجيا في بقية الولايات المنتجة، باعتبار ولاية القيروان كان من أولى الولايات التي افتتحت الموسم منذ 29 من شهر مايو الماضي. وفيما يتعلق بالبنية التحتية المخصصة لاستقبال كميات الحبوب بالجهة، أوضحت المتحدثة أنه تم تجهيز 11 مركزاً أو مركز للتجميع تابعة لتسعة جهات مجمعة في ولاية القيروان والمصدقة عليها، حيث خضعت 7 مراكز منها للمعاينة والتهيئة المباشرة تحت إشراف اللجنة الجهوية برئاسة ولي الجهة، في حين تولت اللجنة الفنية المركزية المعاينة والمصدقة على 4 مراكز أخرى موزعة على معتمديات حاجب العيون والقيروان الجنوبية وحفوز وأبو حجلة، مشيرة إلى توفير كافة مستلزمات تداول الحبوب ومعدات أخذ العينات بهذه المراكز. وفي سياق متصل، شددت المسؤولة على أهمية دور الفلاح في ضمان حقوقه ومتابعة جودة منتوجه، وعلى ضرورة الحضور الشخصي لكل المنتجين من أجل مواكبة عملية وزن المحصول واستلام تذاكر الوزن الخاصة بهم، كما دعتهم لمراقبة عملية رفع العينات الأولية وتكوين العينة التأليفية بدقة باعتبارها المرجع الأساسي الذي يرسل إلى مخبر التحاليل المركزي لتحديد السعر النهائي العادل الذي سيصرف للفلاح. أما بخصوص مواجهة التغيرات المناخية والوقائية من المخاطر الطارئة، فقد طمأنت المسؤولة الرأي العام بأن التقلبات الجوية الأخيرة لم تتسبب في أي مشاكل بفضل الاحتياطات المتخذة، مؤكدة على إلزامية استمرار مراكز التجميع في اتخاذ التدابير الوقائية القصوى لحماية المحصول من الأمطار. وأضافت أن مصالح وزارة الفلاحة كثثت بالتنسيق مع سلك الحماية المدنية حملاتها الإرشادية لرفع الوعي وتجنب الحرائق في الحقول والمستودعات. هذا شعنا في الركاب، خليكم مع الموسيقى، مواصلين بعد شوية ما بقيت فقرتنا في القناص. مرحبا،
1: القناص يرجع لكم بعد شوية.

0: تسمعوا في القناص على لرم فهم.
1: لحديش 42 دقيقة مواصلين في ساعتنا الأولى. نحكي عن ذكرى 78 لانبعاث المنظمة الوطنية للطفولة التونسية المصايف والجواليات اللي انبعثت كما قلنا مع بداية الحصة منذ ماي 1948. ضيوفنا اليوم السيد محمد كريفة رئيس المكتب المحلي بمساكن، وأيضا السيد أيوب البرغوثي إطار بالمكتب المحلي، وأيضا بيشكون معنا بعد شوية بالهاتف السيد معز الديماسي عضو المكتب التنفيذي للمنظمة الوطنية للطفولة التونسية والمصايف والجواليات. بطبيعة سي محمد أهلا وسهلا، مرحبا نورتنا. أيوب أهلا وسهلا نورتنا، مرحبا بيك، كل الشكر ليك وليكم على الحضور. بي سي محمد نحكيه على ذكرى 78، دونك محذرين يظهر لي برشا أنشطة من خلال الاحتفال هذا.
2: قبل كل شيء سي مادي بارك الله فيك على الاستضافة، شكرا راديو مفهم ساكن،
1: أقرب شوية جسد الميكرو،
2: شكرا راديو مساكن على الاستضافة.
1: مرحبا نورت،
2: معنا متعودين به وديما واقفة معنا كمكتب محلي وكمصايف على في كل أنشطة متاعنا.
1: مرحبا نورت نسمع
2: بيك، عايشك الله يخليك. ان شاء الله احنا بنحب الناس مادي كما انت ترى الكون قاعدنا ان شاء الله نهار لحد برنامج في ساحة الحرية مش تلاقاو فيه من الأطفال خاصة نتاع النادي نتاع النوادي نتاعنا. النوادي نتاعنا عندنا النوادي نتاعنا تقريبا في 10 نوادي ينشطوا على طول السنة، بما فيهم نوادي رياضية ونوادي ترى معنا تربوية. نوادي رياضية كيما التكواندو الكونغفو الكيك بوكسينج عنا صالة رياضية، عنا نوادي تربوية كيما نادي الحساب الذهني، عنا نوادي تبدأ سيزونية تبدأ في الصيف تخدم في الصيف سيزونية في الصيف، بخلاف النوادي المصايفية اللي تنشط كل نهار حد من 10 نفس النهار نادي في اللوكال، وعنا نادي في مدرسة البرجين، ومع نوادي نادي الإطارات ونادي الشبان من تقريبا 10 نوادي ينشطوا على طول السنة. فمعنا نوادي سيزوني معنا ينشطوا في وقت الصيف برك، معنا كما النوادي اللي مش تبدأ إن شاء الله نهار 20 جوان مع الحساب الذهني هو ينشط على طول السنة، لكن يولي عنده حساس أكثر في وسط في الصيف. معنا نادي الشطرنج، نادي فرنسية، نادي البراعة معنا رسم والبراعة، نادي تحصيل الخط.
1: هذه أنشطة موسمية،
2: هذه أنشطة موسمية اللي كما قلت لك نادي الشطرنج نادي الفرنسية والنادي اللي قلت لك عليه نتاع البراعة معنا نتاع رسم وتحسين خط وما ينشو سيزوني. أما عنا النوادي اللي كنت نحكي لك فيها مقبل الحساب الذهني والنوادي نوادي الأنشطة نتاع المصايف عنا قلت لك بور لمومو عنا تحضير إن شاء الله نهار لحد في ساحة الحرية نضيع استدعاء لكل الأولياء وكل الوليداتنا الكل كي بالحضور نهار لحد إن شاء الله من الأربع من الأربع حتى 3-8 متاع الليل، مش عم عروض رياضية دي كومبا معنا يعملها صغيرات معظمهم مركزوا مع صغيرات مع أنشطة مصيفية أنشطة تنشيطية متاع مصيفية، هذا الكل فيه معنا لتعريف بالأنشطة متاعنا احنا وتنشطة متاع المصيف متاع المصيف على طول السنة. وكما قلنا عنا نختموا احنا نشاط متاعنا ديما الأنشطة السنوية نختمها بنشاط صيفي ونحكي فيه
1: ثم حضور مميز ربما باش يكون من ربما إطارات المنظمة باش يكونوا حاضرين
2: إن شاء الله بحذا احنا ولدنا كما ولدنا ولد المكتب محلي سي معز ديماسي عضو المكتب التنفيذي مش يكون إن شاء الله مشرفنا استدعينا رئيس المكتب الجهوي بسوسة باش يكون بحذانا وقيت إطاراتنا كل
1: أيوب دور الشباب مهم برشا وزاد دوركم زاد في استقطاب اليوم الشباب والأطفال بعد أكبر زاد باش تكون حاضرة خلال الإيفينمون هذا نهار الأحد ولا بصفة عامة في الخيرات في المنظمة
3: إن شاء الله. بطبيعة احنا نهار لحد دعوة موجهة للناس كل اللي يعرف المصايف واللي ما يعرفش المصايف باش يكون حاضر معنا. الأنشطة متاعنا إن شاء الله ما هيش باش تقتصر على ألعاب كهو، ما باش نعرفوا أكثر بالمنظمة. النشاط متاعنا للصغار وللشباب وحتى للي كبار في العمر زادة. عنا كما قال مي محمد ألعاب اللي هما الألعاب المصايفية، الأنشطة اللي نعملوهم البراعة التصوير الحلقات وكذلك زاد لي كومبا متاع النوادي الرياضية متاعنا.
1: احنا نحاول نتواصل بسي معز الديميسي من عرش قال ما نجمتش نتواصل بيه على الرقم بتبيعة، نحاولوا سي معز بتبيعة نعاودوا نتواصلوا بيه. سي محمد اليوم مهم برشا دوركم اليوم في تأثير الصغيرات، خاصة دور المنظمة اللي تلعب يعني دور كبير اليوم في استقطاب الصغيرات، الأنشطة اكيد مخاطر الشارع اليوم نعرفوا مخاطر كبيرة اليوم للشارع، دونك مسؤولية كبيرة لكم.
2: احنا جزء بسيط نسميه من المجتمع المدني ان شاء الله، واحنا حد الان قدم بحث نحس روحنا موافقين. المنظمه كما كنت تحكي عندها 78 سنه، أنا تنشط وموجودة قائمة ذات المنظمة هذه كتو ما نزيد نعرفه بها شوية، على أساس موجودة في مكتب تنفيذي موجود في تونس وعندها كلها في كل مكتب جهة وكل ولاية مكتب جهوي، في كل مكتب معتمدية مكتب محلي تستقطب نسبة كبيرة من الشباب ومن الأطفال. احنا تقريبا موجودين عن نحن اللي ينشطوا المباشرين واللغة، معنا كل يوم برسك عنا حصص نشاط رياضي ونشاط تربوي، يعني نستقطبوا تقريبا يقارب 200 مات صغير ما بين أنشطة وبين أنشطة رياضية وأنشطة مصايفية. يعني أخذين جزء، والشعار متاعنا خاصنا حلنا بالبعد وكل صغيرات خاصنا على كل ما هو كل بورتابل كل أحوال ألعاب كل جو. المجتمع البرا فيه برشا مشاكل، احنا نحاول نأخذه نستقطبه أكثر ما نجمه باش نكونوا نساهموا في باش نبعدوا صغيراتنا على الآفات الكليكية اللي موتان نعرفها الناس كل ان شاء الله ربي يوفقنا.
1: الانشطه نتاعكم فيما يخص يعني اللي على طول العام تكون في الويكاند سي محمد ولا تكون خلال العطل، كيفاش البروجرام نتاعكم؟
2: عندنا سي مادي عندنا كل نهار سبت نشاط نتاع نادي الشبان، نادي الشبان عن الشبان الشبان معناها اللي اعمارهم كما نقولها من 16 سنه اقل من 18 سنه 16 17 18 والاطارات عندنا نشاط نادي اطارات نهار لحد العشيه هذا يخص الكبار معنا الولاد الشباب نحكيو. عندك من العشية من الأربع للستة كل نهار تحد، والصباح عندنا من العشرة لنفس النهار هذا أنشطة مصيفية نحكيك الآن من العشرة لنفس النهار نشاط مصيفي معنا الإطارات اللي كما نقول احنا خاطر المدربين كما نقولوا اللي نشطوا الصغيرات يمروا بتربصات، يعني كل ما هو ولي المدرب عنده نشاط باش يستعد لنهار لحد شو مش يقدم لصغاره. وعندنا نادي نوادي معنا قارة هو كما نادي الحساب الذهني ينشط نهار السبت من 8 حتى 4 متاع العشية الأربع يأخذوا نشاط مصيفي. وعندنا نوادي رياضية كما التيكواندو ينشط 3 أيام في الجمعة، وعندك كفور كيك بوكسينج ينشط كيف زاد 3 أيام في الجمعة 3 أيام الجمعة، يعني نجم تقول لوكال محلول السمان كاملة.
1: أيوب زاد كي نحكيه على الأنشطة الموسمية، واليوم زاد أنتم دوركم برشا مهم من خلال استقطاب الصغيرات، وأنتم أقرب ربما حتى في العمر سي محمد مازال شباب، لكن نعرف دوركم اليوم كشباب باش ما نكتفيوش ربما بالنشاط الموسمي خلال الصيف، لأنه عندكم برشا دور كبير كمجتمع مدني بطبيعة وغرس اليوم الثقافة مهمة للصغيرات وتعلموهم برشا حاجات ربما اللي تعاونهم برشا في حياتهم.
3: طبعا كما قال من محمد المنظمة الوطنية للطفولة التونسية الخاصية في أنه اللي نشطوا صغار ما همش كبار، دونك شباب كيفهم أعمار قريبة لهم 16 17 18 20 25 في الزون تاع أنه يفهم الصغير شنو يعرف كيفاش يتعامل معاه، يعرف المتغيرات تاع عصرنا توا، دونك يعرف كيفاش يتأقلم مع الصغير وياخذه ويعمله أنشطة اللي تتماشى مع عمره. النشاط تاعنا نهار الأحد وزاد نهار السبت في أنه احنا نعملوا ألعاب وحلقات للصغار في نفس الوقت يتعلم حاجات جديدة ويستفيد، مثال نعلمهم على الحيوانات، نعلمهم الحساب، نعلمهم لغات، وفي نفس الوقت زاد يعمل جو من خلال الرقصات ولا الحلقات ولا الألعاب اللي نعملها
1: وبناء شخصية الصغير كما نشوف ما شاء الله عليك الحقيقة من خلال حتى حضورك في الاستوديو. يعطيك صحة أيوب. احنا معنا على المباشر سيد معز الديميسي عضو المكتب التنفيذي للمنظمة الوطنية للطفولة التونسية المصايف والجولات قطاع النشاط المستمر والنوادي. سي معز اهلا وسهلا، مرحبا.
4: مرحبا سي مادي،
1: قعدنا نلوج عليك من نمر النمر سي معز. ما
4: التزامات مهنية اخويا
1: نورت. مرحبا
4: على القلق.
1: لا ما حتى قلق، انت كل الشكر ليك على التدخل معنا سي معز.
4: عايشك سي مادي، ربي يبارك لك. شكر ليك وراديو فام كل ما واتت الفرصة إلا فرحت بينا ورحب بينا.
1: مرحبا. هي فرصة اليوم هي فرصة اليوم نحكيه على الذكرى 78 لانبعاث المنظمة الوطنية للمصايف والجواليت سي معز. فرصة زادة باش نذكره ربما بالأهداف متاع الأساسية اللي تعملت من أجلها المنظمة وكيفاش ربما تطورت حتى خلال السنوات اللي تعديت.
4: Encore une fois, merci Mahdi. Parce que, في البداية تمنيتي بالنجاح لوليداتنا من المنظمة ولا من خارج المنظمة اللي قاعدين يجتازوا في دورة البكالوريا. نتمنى لهم النجاح. أنا برشا إطاراتنا من إطارات مصايف والجواليت في مساكن وإلا في كافة ربوع الجمهورية التونسية قاعدين يعديوا في المناظر هذه. نتمنى لهم النجاح إن شاء الله والتوفيق. والمنظمة تشد على أيديهم باش يزيدوا يرتقيوا أكثر في السلم الدراسي وكذا، لأنه أساسا توجهاتنا ديما نحو الإطارات اللي قارية واللي وإطاراتنا في كل بلاصة. عندنا القضاة وعندنا المحامين وعندنا الطب وكل وعندنا حتى إعلاميين معنا في المنظمة وليداتنا ولاد دونك كلهم متميزين وكلهم متوافقين. إذا نرجع للمنظمة، اليوم المنظمة تحتفل بذكرى 78 لانبعاثها، 78 سنة في خدمة أطفال تونس، 78 سنة في خدمة واستقطاب شباب تونس، وكتف لكتف مع مجهودات الدولة في كل ما استحقتنا الدولة منذ حرب التحرير. والمنظمة وإطاراتها شاركوا في حرب التحرير، ثم في دورة الاستقلال شاركت المنظمة وإطاراتها كيف كيف، منهم معنا الإطارات القديمة اللي توفيت وربي يرحمهم، ساعدوا في بناء الدولة الحديثة وبناء تونس الجديدة بعد الاستقلال وإلى آخره من المراحل الوطنية. تعرف مليح في فترة الكورونا إطاراتنا في الجمهورية التونسية كانت يد مع مجموعة من المنظمات الأخرى يد بيد مع الدولة لمعارضة جهودها في تصدي جائحة كورونا وإلى آخره من المراحل الوطنية. طبعا كنا كل ما كانت يعني كلمة المنظمة الوطنية فعلا فعلا هي منظمة وطنية ترتقي بإطاراتها. وشبابنا كما ريت تو كنت تشكر فك الوليد اللي بحضانا في مي أيوب، إنه احنا كما تعرف نقولوا كنت مي ما نقولوش لسي فلان ولسي فلان نقولوا مي، دونك مي أيوب بقى بحضاك هيك نموذج من النماذج من أخلاق وطنية في منظمتنا.
1: ممتاز.
4: أخيرا المنظمة أنا في إطار معارضة جهود الدولة والتصدي لمظاهر الإدمان وإلى آخره، وكان فخر لمدينة مساكن، احتضنت مدينة مساكن الملتقى الوطني للمديرية النوادي، وأنا كمسؤول عن قطاع النوادي. هي سياسة خلال القطاع في تعاد المديرية النوادي اللي هم المشرفين على النوادي والمباشرين للأطفال. وفي إطار التعاد هذا في رمضان الفات قمنا بملتقى وطني ضم 200 شاب من الجمهورية التونسية، كان المقر نتاعو مركز المعهد ما يسمىش معهد يسمى المدرسة
1: العددية 2 مارس
4: بمساكن. 200 شاب استضفناهم في معتمدية مساكن، وكان أول مرة في تاريخ المعتمدية نحتضن ملتقى من هذا الحجم، 200 شاب من كافة الجمهورية إناث وذكور، وكانت نسبة إناث الحقيقة أكثر من نسبة الذكور، وكانت دراسات قانونية حول المسؤولية مدير النادي، وكانت بعض الدراسات حول مخاطر الإدمان وعلاقة الإدمان بالمجتمع وبتفكيك العائلات وإلى آخره. وكانت كانوا حاضرين الحقيقة برشا إطارات متداخلة في هذا القطاع، يعنيها من القطاع هذا وعندهم ما يقولوا. والحقيقة تعدوا 3 أيام، كان أيام 21 و22 مارس من 2025. احنا اليوم في قطاع نستعد لإقامة ملتقى آخر ما نعرفوش باش يكون في مساكن او لا داكورد، ولكن باش يكون في دورة قطرانية، وهذا التوجه نتاع المنظمة خلال مسيرتها منذ 78 عام.
1: ممتاز. سي معز، المنظمة اليوم يعني في البروغرام متاعها، في التوجه متاعها، تخدم على استقطاب ربما أكثر اليوم الصغيرات والشباب، اليوم باش تحاول تركز أكثر في البروجي متاعها ربما وفكرها في العمل.
4: مثلا سمادي، احنا تعرف لأول درجات التكوين في المنظمة التونسية للمصايف والجولات هي درجة التكويني، هي درجة تكوينية يتسموا فيها الشباب باش يعديوا تربصات وتربص تكويني فيه، يمتلكوا فيه مجموعة من الخبرات عن طريق مكونين من المنظمة ومن خارج المنظمة. كل عام الدورة التكوينية هي كل عام تصير في عديد الولايات حسب الأقاليم، يعني مثلا أقليم الوسط وأقليم الجنوب وأقليم الشمال. كل عام سمادي الأوبجيكتيف نتاعنا قاعد يطلع من عام لعام. كل عام احنا نستقبل أقل حاجة 1500-2000 شاب ينضموا للمنظمة، ياخذوا معرف وحيد اللي هو الرقم كما حكينا في آخر مرة معاكم بتاع في المنظمة. كل إطار يدخل للمنظمة يكون عنده رقم وحيد، يعني عبارة رقم بطاقة تعريف نتاعه. الرقم هيك لا يتكرر وما يتعطاش لحد آخر، يكون رقمه هو ويتبع به سلم التدرج في سلم التكوين. لذلك احنا أقل حاجة 1500 يوم نطرحه انه الرقم هذا يضعف واللي فوادو ولا فوسخوا بالنسبة للشبان والإطارات. بالنسبة للأطفال متاعنا تانا فارطة قطاع النشاط الصيفي، لأنه احنا النشاط الصيفي هو قطاع خاص. قطاع النشاط الصيفي استقطب أكثر من 7000 طفل عدوا معنا مصيف، أكثر من 7000 على كامل تراب الجمهورية، يعني الرقم الحقيقة ما عنديش بالضبط، ما أكثر من 7000، مش أقل من 7000 شاركوا معنا وخرجوا مصيفات على كامل تراب الجمهورية في المدن الساحلية بيرسور بنزارة قليبيا الحمامات المستير سوسة، يعني أطفال الجنوب يجيوا لسوسة يمشيوا البنزارة، أطفال البنزارة يجيوا لسوسة كذا إلى آخره من الأمور هذه، بحيث الأرقام قاعدة ترتفع وإحنا نخدموا ليل ونار.
1: كي نحكي عن البرنامج بتاع نهاية هذا الأسبوع سي معز،
4: برنامج هذا هو الحقيقة من تنظيم المكتب المحلي،
1: شنو الميساج ربما اليوم نوصلوه للمستمعين الناس باش تشجع زادة؟

0: يعني فرصه باش يجيو ويعرفوا اولادهم مع شكون باش يتعاملوا ويمشي كي باش يبعث ولده ويمشي يمشي وفما عندنا سبوت باذن الله سي مهدي وتوا راديو اف ام يكون اول من يتحصل على سبوت هذايا باش نهبطوه نهار السبت منتصف النهار 00 بالضبط سبوت يعني يوريك طفلك انت وين ماشي شنو باش يعمل بالضبط هو سبوت اشهاري باش نعرفوا بالمنظمه ونعرفوا بالنشاط الصيفي للمنظمه وباذن الله نبعث لك منه كوبي سي مهدي تكون فرصه باش يتعرض في راديو ام اف ام دونك احنا دعوتنا للناس الكل باش يجيو اول باب يشاركونا فرحتنا هي ذكرى 78 وثاني حاجه يتعرفوا على نشاط المنظمه ويتعرفوا على اطارات المنظمه والمكتب المحلي بمساكن معناها تاريخ قديم والمكتب المحلي بمساكن عنده تقاليد كبيره في النشاط الصيفي واخر نشاط صيفي كان في عماول فهمتني في مدينه المهديه في مدينه ولا المهديه فهمت يعني نشاط متميز صار واطفال مشيت فرحانه روحت فرحانه وسنين نعيدوا الكره باش نمشيو باذن الله لمدينه الحمامات فهمت مع في ظروف طيبه في ظروف رغم ما تعانيه راهو المنظمات الوطنيه اليوم من قله دعم وقله كذا ولكن وهي فرصه معناها انا مكتف ما نخليش حتى فرصه تتعدى لما نزمر شويه ونشكي طريف لكن ولكن رغم ذلك واقفين باقي وقايمين بالواجب
1: اكيد
0: بالشعله نتاع المتطوعين اللي في المنظمه
1: يعطيك صحة سي معوز بارك الله فيك شكرا ليك
0: تحياتي ليك وكل مستمعي راديو ام اف ام وبالمناسبة بربي أمانة أنا مستمع وفي برشا اسمه سي عمر اليحيوي بلاي نوجه له تحية عنده بنية في الباك سنة نتمنى لها النجاح
1: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نقدم له تحية وإن شاء الله نتمنى لها النجاح بنيته وإن شاء الله ربي يفرح قلبه وإن شاء الله ربي نجاحها وتكون من المتميزين به سي محمد وأيوب دونك باش نحاولوا نخلي لكم كلمة الختام شنو ربما الرسائل تحب توجهها للمستمعين وايضا مخارتينكم
2: سي مهدي كما مازال لي نضيف اكثر من اللي قالوا مي معز كما قال لك على مي معز عليك الكلمه اللي بيناتنا باش نتعاملوا سواء صغير ولا كبير نقولوا يا مي يا مي انت كما نقولوا كشاف يقولوا يا قائد انا نقولوا يا مي احنا عندنا حاجه من حمل كذا في التظاهره ان شاء الله اللي مش تصير نهار الاحد كما قلنا كما عرفنا بها من الاربعة للثمانية هي تظاهره مش تعرف بالانشطه نتاعنا احنا وفي نفس الوقت مش نعملوا معنا دعايه للاشياء معناها نعرفوا الصغيرات على نشاط صيفي نشاط صيف ان شاء الله نتاعنا بقدره الله كما قال كما يحكي معز مش ان شاء الله في شهر اوت دي بي اوت حتى مده 10 ايام في مدينه الحمامات في مدينة صيفت فيها قبل ونعرفها بشيء كبير معناها هذه دعوة على الأولاد الكوليكال للأولياء باش يكرم وليداتهم الناجحين وكذا وباش كيما كنا نحكيو باش نبعدهم شويه على المخاطر نتاع الادمان الالكتروني هذاك اللي تعرف سي مهدي هذاك ادمان كبير كبير مده 10 ايام مع اطارات هذا وخبره باش يسيرهم مع اداريين معنا اداري مدير مصيف ومقصد مصيف طباخ ممرض كل شيء كل شيء متوفر كل شيء متوفر
1: كنت جيت للمهديه ويعني في المصيف اللي تعدى وشفت الحقيقه الاجواء كانت متميزه برشا
2: احنا الناس كل احنا ناس المنظمه مكتب محلي كنا نحكيوا على المنظمه كمنظمه كامله عندها 78 سنه مكتب محلي مساكن من عام 72 اجت لك 54 عام 54 عام مكتب محلي مساكن عنده 54 عام
1: ما شاء الله
2: مقايم في مدينة مساكن كما نرجع لمصيفنا مصيفنا كما قلت لك مدة 10 ايام عندك عندنا المنظمة التعامل مع السيناساس اذا كان انسان عنده سيناساس بالطبيعة فما شوية شروط واذا كان فما حاجة مش تفسروا له يتصل بينا ونعطيه تفسير هذا معلوم بالسيناساس 160 دينار إذا كان بسيناساس فيه شروط يمكن أن نفهم وقاله بالضبط وإذا كان معلوم كامل 220 دينار حتى الآن
1: به أيوه يلبس خيطة
3: دونك نشكركم على الاستضافة
1: مرحبا
3: نستدعوكم إن شاء الله باش تكونوا حاضرين بحذان نهار الأحد الأربعة متاع العشية في ساحة الحرية دونك بإذن الله فما مفاجآت كبيرة للصغار باش يتعرفوا معنا على النشاط الصيفي الألعاب الحلقات ونحتضنهم في إطار بعيد على الشارع وعلى الإدمان بتاع التكنولوجيا دونك النشاط الصيفي متاعنا هو النوادي موجودين على طول الجمعة الصغير ينجم يكتشف مواهب جديدة ينمي قدراته وزاد الصغار اللي عندهم مشاكل في الاندماج في المجتمع نجموا نستضيفهم بحذانا ونحتضنهم في إطار اللي ينمي المهارات متاعهم

0: نشاطنا نهار لحد ان شاء الله نجموا يكونوا حاضرين الاولياء والصغار، عندنا هدايا زادة للصغار ان شاء الله. دونك مرحبا بكم. السبوت بيبليسيتي اللي حكي عليه ميموعز ان شاء الله يهبط غدوة، فيه تعريف بالنشاط تاع المنظمة وزاد النشاط الصيفي اللي باش يكون موجود ابارتير من البرمي اوت كما قال محمد. وشكرا لكم
1: ويعطيك الصحة أيو، بارك الله فيك. شكرا لك سي محمد، نورتنا على الحضور، اتمنى لكم ان شاء الله التوفيق.
2: جيست عندي معناها معلومة اللي بنزيد الارشادات في المصيف ولا اي حاجة بتخص محلي مساكن، رقم 92 92 ألف،
1: 92 92 ألف، ينجم يأخذ كل التفاصيل والمعطيات
2: فيما يخص أي نشاط أي حاجة. مرحبا بك.
1: واضح، وإحنا سعداء برشا بحضورك سي محمد. إذن أيوب نتمنى لكم إن شاء الله النجاح والتوفيق، وأكيد باش نواصلوا المتابعة فيما يخص كل الأنشطة للمنظمة العريقة هذه. باش نخرجوا إحنا فاصل ومن بعد مواصلين في القناص. مرحبا.
3: القناص يرجع لكم بعد شوية.
4: قيت الشهر على لرم اف ام، كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه، انفو لاين 27 198 888.
3: قريت لاسعاد كل بيت.
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: تسمعوا في القناص على لرم فم.
1: مقيد الاشهار على لرم فم.
2: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منه وقريت حل منه وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة هنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طلع عاد ومرحبا بيك عند قريت.
3: جديد عند لندورسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وانت تلقاو عنا احسن الماركات العالمية، وزيد مع كل فيدانج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة، ولأكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755.
4: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.

0: تسمعوا في القناص على لرم فم.
1: مقيد الشهر على لرم فم. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: كبريسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: في القناص على لرم فم. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: حان الآن موعد أذان صلاة الجمعة حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعون على 3 2

تنجم من الباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام، راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.

0: القناص يرجع لكم بعد شوية.
1: بقية الشهر على ميرم اف ام.
2: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية، ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي. بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313. وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. تونيزيا هاي تيك عند بشير لندلسي لو ميور دو لا تكنولوجي.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: انتم تسمعوا في القناص على ارم اف ام.
4: نص النهار و35 دقيقه مواصلين في ساعتنا الثانيه. مرحبا بكم الناس كل معنا على المباشره. سيد علي مرزوق عضو المجلس المحلي بمعتمدية مساكن سعلية، اهلا وسهلا. مرحبا.
5: مرحبا معدي، صباح النور أخي عزيز، وصباح الاسمين للمستمعين الكل.
4: كل شكر ليك سالي على تدخلك معنا. نحكيه على عيادات مجانية في أكثر من 20 اختصاص بشكون نهاية الأسبوع القادم إن شاء الله، مش الأسبوع هذا، الأسبوع الجاي إن شاء الله 14 جوان 2026. شنو نجم نعرفه على ربما هذه العيادات المجانية وأكيد لمتساكني البرجين بني ربيعة والفرد؟
5: والله مشكور مادي على الاستضافة. هي سبيطار الحية 3 هي في بالمدينة العادية ببرجين يوم 14 جوان 2026.
4: نقولوا قافلة صحية دونك.
5: قافلة صحية، هي قافلة صحية ب 22 اختصاص طبي وشبه طبي، مش تكون جميع الاختصاصات موجودة، من أكبر القوافل اللي تعبرت في منطقة مساكن، ونجم نقوله حتى في ولاية سوسة، خاطر أكثر من 20 اختصاص لبوا نداء الواجب هذا القابل هذه. مشكورة للدائرة الصحية بيرتاكن والهلال الأحمر اللي نسقنا مع بعضنا ومع الاتيكا ونسقنا مع بعضنا وخدموا الخدمة هذه باش تكون اختصاصات جميع الاختصاصات متوفرة. وتو في إطار تحضير لوجستي عندي معناتها النهارده 14 جوان مع برشا في المدرسة الأدبية ببرجين لكافة مناطق بني ربيع البرجين الفرادة، وبالطبيعة اللي مش يسمع بالقافلة دي يتفضل مرحبا في كل وقت. معناتها ما ناش مش ديستيني برك الكثير من التضوم، هي قافلة مجانية بالطبيعة مكتار في دار البرنامج الصحي في كافة القرى والعمادات. اللي عنده اشكال واللي عنده حاجه يفضل مرحبا بكل وقت. هي تبدا الساعه 8 الصباح توصل لساعة العشيه، نقول ربي مبادره طيبه من الدائره الصحيه والدار الجويه للصحه والهلال الاحمر ومجلس محل المساكن والتيكا، وان شاء الله تكون في المستوى. ومرحبا بالناس كل
4: شيء. الاختصاصات ربما نجموا ناخذوش فكره على بعض الاختصاصات اللي بتكون موجوده. الاختصاصات
5: تم القلب والشرايين، المسالك البوليه، القلاع التدخين، طب المعده، طب
4: العيون، الاسنان،
5: العيون، كل شيء موجود. 22 اختصاص طبي موجود، معناتها فهمتني، ما عنده بالحق اختصاص جديد بتاع المعالجة، والله ما صاحب رياش مية بتاع الصف اليزيدي البرجينية، اختصاص ضايع بتاع الساكين، اختصاص جديد هو فهمتي. ثم العيادة المجانية لقلاع التدخين، ثم البيدياتري، الأمراض الصدرية، العيون، قلنا القلب والشرايين، نساء والتوليد، كل موجود. ما عندك اختصاصات كل موجودة عندي. كل عظام، كل موجودة حول
4: الله. الجانب التنظيمي شكون باش يشرف عليه سالي في هذه القافلة الصحية؟
5: باش يشرف عليها الأحمر والتيكا، وبالطبيعة نحن باش نكون
4: متواجدين كمجلس بالطبيعة
5: كمجلس محلي جاهزين في ثم مع بالطبيعة عديد ال ال ال مثل الهلال الأحمر والإتيكا اتصلنا بعديد الإخوان البرجين كما الدس البعيدي كما مش يوفرون التندات والكلاسي وطواول كل الناس كل ما ابتداء بصراحة ضمدي وقافة كبيرة هذاك علاش لجأنا باش نعطاها في المدرسة الإعدادية نظرا لكون المدرسة البرجين الابتدائية صغيرة وفيها ترافو والاقسام شوية ولينا تلجأنا باش تكون إسباس أكثر وأكبر في المدرسة الإعدادية.
4: دونك الدعوة هي باش تكون موجهة للناس الكل اللي يسمعوا فينا بالطبيعة باش يحضروا النهار لحد القادم إن شاء الله سالية لحد هذا ليه لحد اللي بعد 14 جوان
5: 2026
4: من 8 متاع الصباح وأنا بالطبيعة
5: بشكون
4: ان شاء الله اكيد كل الشكر ليك يعطيك الصحه سالي بارك الله فيك على التدخل معنا السيد علي مرزوق عضو المجلس المحلي بمعتمديه مساكن حكينا على سبيطار الحي 3 عيادات مجانيه في اكثر من 20 اختصاص البرجين في البرجين بني ربيع الفراده طبيعه القافله هذه باش تكون بالمدرسه الاعداديه بالبرجين يوم 14 جوان 2026 ابتداء من الساعه 8 صباحا الى غايه الواحده ظهرا اكثر من 20 اختصاص من بينها طب القلب والشرايين طب الأطفال طب النساء والتوليد طب العيون وطب الأسنان الدعوة لكل بطبيعة أهلينا في البرجين البربية والفرادة بطبيعة باش يكونوا حاضرين من خلال القافلة هذه احنا أكيد بالتدخل هذا نوصل نهاية موعدنا اليوم باش خليكم مع برمجتنا الدينية تحية لزميلنا منير سلامة اللي رافقنا في الإخراج الفني نذكركم بإمكانكم التواصل معنا عبر تطبيق الواتساب على 29 29 66 68 كيف كيف نجموا تكلمون على 71 134 396 نقولكم جمعة مباركة شهي طيبة للناس كل
0: القناص موعدكم اليومي على لرم فهم عدل الموجة واسمع أخبار البلاد والعباد واسمع أخبار البلاد والعباد وما يفوتك شيء استضافات حوارات وعودة على كل الملفات وما يفوتك شيء القناص مع مهدي ساحلي وبقية الفريق القناص للمستمع كلمة

0: أرم أفهم تونسنا
1: قيت الشهر على رم افام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترون مينا جي والاي تيك وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحدا بوتيك وريدو انفو لاين 29 052 053.
0: قريت لاسعاد كل بيت
2: كبليسيتي.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99-8.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ساكن سوسة والمنستير على 99.8. تسمعونا
1: على 3W.RMFM.net.
0: RMFM.net.
1: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك.
0: لقاء الجمعة، مساحة تأخذكم بين الهدي النبوي والقرآن الكريم، فسحة لمعالجة أهم المسائل المتعلقة بديننا الحنيف والتذكير بطيب الكلام. لقاء الجمعة كل يوم جمعة مع محمد الأمين الكعيبي.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مستمعينا الكرام أينما كنتم في هذه الحلقة المتجددة بتوفيق الله سبحانه وتعالى من برنامجكم لقاء الجمعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالمغفرة وبالعتق من النيران، وأن يجعلنا من عباده المؤمنين. إذن مستمعينا الكرام، هذه الحلقة المتجددة في هذه السلسلة المباركة، في سلسلة شرح حديث عظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث معروف بحديث جبريل عليه السلام، وفيه كثير من الأسئلة المهمة التي سألها سيدنا جبريل عليه السلام لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبطريقة يعني جميلة جدا تعلم الصحابة وتعلم الأمة من بعدهم ما هي أركان الإسلام، وما هي أركان الإيمان، وما هو الإحسان، وما هي أركان الدين عموما، وهي الثلاثة التي ذكرنا. ففي هذه الأسئلة تعرفنا على أركان الإسلام، وإن شاء الله سنواصل مسيرنا مع ركن ثالث من أركان الإسلام، وهو أداء الزكاة. وبدأنا فيه يعني الحلقة الماضية مع الشيخ عزين الزرقاطي في مسألة الزكاة وحكمها وفضلها، وذكرنا كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة التي وردت في فضل الزكاة وفي فضل الصدقة عموما. إن شاء الله نواصل حديثنا حول هذا الركن من أركان الإسلام الذي ضيعه ربما كثير من المسلمين في زماننا، أو جهله كثير من المسلمين في زماننا، وجهلوا تفاصيله وجهلوا ما يجب عليهم فيه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. إذا نعود إليكم بعد الفاصل لنشرع في حديثنا ونواصل حديثنا حول هذا الركن الركين من أركان الإسلام، الزكاة.

0: لقاء الجمعة مع محمد الأمين الكعيبي.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم مستمعينا الكرام أينما كنتم، وحياكم الله جميعا مرة أخرى في استوديو الأرم فام وفي برنامجكم لقاء الجمعة على موجات الأرم فام 99.8. إذن هذه الحلقة المتجددة بتوفيق الله سبحانه وتعالى هي مواصلة لمسيرتنا مع شرح حديث عظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المعروف بحديث جبريل، وذلك بمعية الشيخ عز الدين الزرقاطي إمام الجامع الكبير بمساكن. فنستقبل الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بك مرة أخرى شيخ حزدين في استوديو الأرم فام.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بجميع مستمعي أرام فام، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك ومولاه.
1: مرحبا بك مرة أخرى شيخ حزين إذن، ومرحبا بالمستمعين الكرام أينما كانوا يستمعون إلينا عبر موجات الأثير. إذن شيخ حزين، خليني نذكر نفسي والمستمعين الكرام بهذا الحديث العظيم، هو عن أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أرضاه أنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، قال: حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فقال سيدنا عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: فلبثت مليا ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قال سيدنا عمر: قلت: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. والحديث رواه الإمام مسلم. إذن ما وصلنا إليه شيخ حزين هو قوله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. فهذا قوله عليه الصلاة والسلام.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، بارك الله فيك أخ محمد أمين. ذكر خياني كونه تحدثنا في الحلقة الماضية عن فضائل الزكاة وفضائل أيضا صدقة التطوع، صدقة النافلة. واليوم إن شاء الله نحب نوجه بعض النصائح والتوصيات والتوجيهات لنفسي ولإخواني لعلنا نظفر بتلك الأجور الغالية إن شاء الله. أول هذه النصائح أنه إذا تصدقت فعليك بالإخلاص، وأن تبتغي بهذه الصدقة وجه الله عز وجل. يقول تبارك وتعالى: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. الأجر يرجع لكم للكم أنتم كما قال رب عز وجل، خاصة كي تكون الصدقة خالصة لوجه الله عز وجل. يقول رب تبارك وتعالى في آية أخرى: لا خير في كثير من نجوى إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. شوفوا يعني الشرط هذا لابد منه، ما يكفيش يعني تتصدق ولا تعمل أعمال صالحة فقط، وإنما يكون خالص لله عز وجل. قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله يعني لله ومن أجل الله وترجو ثواب عند الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فم امرأتك حتى اللقمة هيك اللي تعطيها لزوجتك ولا تعطيها لصغيراتك تؤجر عليها إن شاء الله. هذا شأن المؤمن خياني لا ينفق نفقة إلا لوجه الله عز وجل ما ينفقش لأي غرض آخر لا ينفق إلا خالصا لله ومن بعدها يطمئن إن شاء الله لقبول صدقته ويطمئن لبركة الله تعالى في ماله ويطمئن لثواب الله عز وجل وعطائه. فمن أراد أن يتصدق فعليه بالإخلاص وأن يبتغي بذلك وجه الله تعالى فالإخلاص مهم الشرط هذا مهم في قبول الأعمال. في الحديث الذي أخرجه النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. وقال تعالى واصفا حال المخلصين ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. في آية أخرى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أما أخياني إذا كان العمل هذا يعني ما فيش إخلاص في العمل هذا مردود سبحان الله ولو يتصدق العبد بالملايين. فالله تعالى يقول في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وثم حديث آخر خطير وخياني يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني فيما معناه أنه ثلاثة أشخاص أول من تسعر بهم النار يحمي بهم ربي عز وجل النار يوم القيامة جهنم نسأل الله السلامة. واذكر منهم رجل يعني كان لبس عليه افتح عليه ربي عز وجل ما ترك باب خير إلا وأنفق فيه يعني أرامل ومساكين ويتامى ومساجد ومستشفيات وجميع أبواب الخير إلا وأنفق فيها. فيناديه ربي عز وجل ويبدأ يقرر فيه بالنعم اللي أنعم بها عليه يقول له ألم أعطيك المال وفتحت عليك فيقول إيه يا رب. فيقول له ماذا فعلت في ذلك؟ قالوا ما ثماش باب خير إلا وأنفقت فيه. فيقول له ربي كذبت. والملائكة أيضا تقول له كذبت ربي لأنه يعرف ما في القلوب يعرف مكنون الفؤاد يعرف يعني النيات اللي كانت عنده. أسمع وش قال له ربي قال ولكنك أنفقت ليقال فلان جواد باش يقول هو فلان سيدي فلان يتبرع وسيدي فلان كريم وكذا. فقال له قد قيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. علاش؟ لأنه العمل هذا ما كانش خالص لله بتاتا إنما يريد به إما السمعة وإما الشهرة وإما أي شيء من أمور الدنيا. فربي عز وجل مقبلش منه هذا العمل بالرغم من أنه أنفق المال الكثير. لذا خياني من أخلص في صدقته فإنه سيكون إن شاء الله في جملة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله كما أخبر بذلك الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر يعني سبعة أصناف ربي عز وجل مش يظلهم يوم القيامة يوم يشتد الحر ويكونوا منعمين إن شاء الله. وذكر منهم أن رجلا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه يعني خبها باش ميشوفوا حتى حد ويكون العمل هذا خالص لوجه الله عز وجل. ونشوف سبحان الله قصة جميلة لزين العابدين بن علي. هذا زين العابدين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. هذا كان يحمل جراب خبز على ظهره بالليل كما قلوا يهز شارية كبيرة فيها المؤونة وفيها الحبوب وفيها الخبز ويبدأ يتبرع على الفقراء يحطها قدام البيت قدام أبوابهم باش ما يشوفوا حتى حد يخرج في الليل وقبل الراو مثلا مش أضواء كما تو. ولما مات وغسلوه يلقاه على أكتافه أثار يعني سواد كأنه أثار حمال تعجبه، فاش يهز هو اللي عنده الخدم يعني بالعشرات ولبس عليه يعني شنو اللي يعمل فيه. فسبحان الله قيل كان يحمل الدقيق ليلا على ظهره يعطيه الفقراء، ما عرف وكونش وقت اللي تقطع كل خير هكا وكل زاد هكا على يعني عشرات الفقراء، نهار اللي مات نهار اللي تقطع الخير هكا على الفقراء، فعرفوا اللي هو كان يعني يحمل على كتافه في عقاب الليل في الظلمة الشديدة للناس الفقراء يهزلهم ذلك الدقيق وذلك الطعام. إذن هذه النصيحة الأولى وخياني، إنك ما تعمل حتى شيء سواء في باب الصدقة ولا أي باب إلا يكون لوجه الله، ما يهمكش لا في العباد لاش يقولوا لاش مش يقولوا عليك، لا يثنيوا عليك خير لا حتى شيء. المسألة الثانية والنصيحة الثانية إنه الإنسان إذا تصدق يتصدق من الكسب الطيب الحلال، كما قال ربي عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، ما قالش أنفقوا برك وإنما قال ربي عز وجل أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. مش إنسان عنده حاجات يمشي يعطي كان الحاجة المشومة والخايبة، قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. يعني لو كجيتوا انتم قال ربي عز وجل هذه ما تقبلوهاش، علاش ما لا تعطيوا فيها للناس ولو كانوا فقراء. أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال ربي يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يعني هذه كلها من دواعي استجابة الدعاء، يعني يكون في سفر وتكون الحالة متاعه يعني كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم تعبة أشعث أغبر، قال يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب. قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، قال فأنى يستجاب لذلك. وفي الحديث الصحيح اللي ديما نذكره يعجبني برشا الحديث هذا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، يعني شيء بسيط يعني حاجة قد التمرة يعني بسيطة جدا لكن قال من كسب طيب اسمعوا، وقال ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله تعالى يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه كما تربي كل مهر الصغير، قال حتى تكون مثل الجبل. سبحان الله تمرة تلقاها في الأجر وفي الثواب والجزاء متاعها مثل الجبل. هذه النصيحة الثانية ليلي ولإخواني، إنك إذا مش تنفق وتحب تتصدق بصدقة ولا تزكي زكاة تكون من الكسب الطيب، مش كما نسمع بعض الأخيان أصلحهم الله يعني يكسب المال الحرام ربما من القمار ولا من الغش ولا يبيع حاجة محرمة ويقول لك نتصدق باش ينظاف، كي يقولوا كي يغسلوا بالجفال ما ينظافش المال هذا الحرام يبقى حرام، ولا يقبل الله تعالى إلا طيبة، ولو وضع هذا المال حتى في الجامع لا يقبله الله عز وجل إلا ما كان من الحلال الطيب ولو الشيء القليل. كذلك خياني من الوصايا إذا كنت فقيرا فتصدق ولو بالقليل، ما تقولش الصدقة يعني كان للأغنياء واللي وسع عليهم ربي عز وجل، لا، اسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحقرن من المعروف شيئا. وأخرج أبو داود والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة جهد المقل، جهد المقل يعني قدر ما يحتمل يعني حاجة بسيطة، قال وابدأ بمن تعون. مش نرجع له الحديث هذا، يقول ربي عز وجل أيضا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، هم محتاجين ويعطيوا لغيرهم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود، يعني ما عندي حد شيء، أموري تعبة. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من هو خيان يراه قائد المسلمين الأول، يعني النجم قوله هو الرئيس في ذلك الوقت، واسمعوا الحالة متاعه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى بعض نسائه فقالت، يعني يطلب عندكمش حاجة نعطيها له الرجل هذا، فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا الماء. تصور دار كاملة ما فيها كان الماء، وإحنا شوف يعني بيت الخزين وشوف الفريجدار قداش فيهم، والعبد ديما يتشكى، نسأل الله السلامة. ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك، ما عندنا إلا الماء. وأرسل إلى جميع زوجاته كلهم قالوا له ما عندنا إلا الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضيفه هذه الليلة؟ فقام رجل من الأنصار يقال له أبو طلحة، فقال: أنا يا رسول الله. قالوا: أني نضيفه. فانطلق به إلى بيته، قال لامرأته: هل عندك من شيء؟ عنش حاجة تعطيها الضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لا، إلا يعني قوت الصبيان. قال: فعلي ليهم بشيء ونوميهم، صبرهم لين يرقدوا، مش مشكلة، كان ليلة ما تعشوش ما يعمل شيء. قال لها: فإذا دخل ضيفنا فأريه أن نأكل، تخش علينا قاعدين نأكله، فإذا أهوى بيده ليأكل فقومي إلى السراج كي تصلحيه. امشي لك الجازة قبل ما ثماش ضوء تخش عليك، مش يعني مش تعالجها وتصلحها وتقوي فيها وطفاها. ففعلت، فقعد ويأكل مع الضيف، قوش عليه يهز في الفم ويأكل، هو موش قاعد يأكل، وبات طويين، بات جوعا. فلما أصبح ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. وأنزل الله تعالى فيه وفي أمثال آية: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وفي حديث آخر الصحابة يقولوا: لما أمرنا بالصدقة كنا نتحامل على ظهورنا، يعني يعملوا أعمال شاقة وربما يحملوا الحطب أو ما أشبه ذلك، ويخلصوا أجر زهيد ويأتي ويتصدقوا. قال: فجاء أبو عقيل بنصف صاع، يعني بحاجة بسيطة، وجاء إنسان بأكثر منه، فقال المنافقون: إن الله غني عن صدقة هذا، وش مش تعمل الحفنة هذه؟ وقالوا: ما فعل الآخر إلا رياء، يعني اللي يجيب حاجة شوية يقولوا إيش مش تعمل وربي إيش يعمل بها الصدقة هذه وإيش مش تتأثر، وإذا جاب حد يعني حاجة كبيرة يقولوا هذا مرائي وهذا يحب كان الظهور والعجب. فنزلت آية: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. عندهم كل الكلام هذا كش ثم، يعني ما لا يعملوا الخير لا يدلوا عليه كما نقولوا احنا بالدرجة متاعنا. وفي حديث آخر خياني أنه لا ينبغي أن تحتقر الصدقة ولو كانت قليلة ولو شيء بسيط، ولا يعاب أبدا على من تصدق بما يستطيع ولو كان قليل، وإنه من عاب عليه فإنه يتصف بصفة من صفات المنافقين. وأختم بهذا الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث عدي بن أبي حاتم الطائي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة. مش ينادي علينا الكل ربي عز وجل، تنادي الملائكة: يا فلان ابن فلان، يا فلانة ابنة فلان، الكل قم للعرض، قم، ربي عز وجل مش يحاسبك. قال: إلا وسيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان، يعني يخرج وحده، لا ثم شكون يترجم، لا ثم لا محامي لا حتى حد. فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، يشوف أعماله، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه قدامه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. أسمعوا شو وصانا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فاتقوا النار باش يا رسول الله بالملايين. لا أسمع، قال: ولو بشق تمرة، ولو بتمرة، ولو بنصف تمرة، يعني ما تحتقرهاش. وفي صحيح مسلم تقول لنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: جاءتني مسكينة امرأة قليلة تحمل ابنتين لها. قال فأطعمتها 3 تمرات. سبحان الله أعطتها 3 تمرات. شوف يعني حاجة بسيطة وكانوا يقبلها. فأعطت المرأة هذه كل واحدة منهما تمرة, أعطت لبناتها كل واحدة تمرة وهمت رفعت التمرة باش تكلها, فاستطعمتها ابنتاها كل واحدة ما يعني باقي جوعة, فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما. قالت فأعجبني شأنها, فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أسمع وش قال. قال إن الله قد أوجب لها بها الجنة, يعني بك التمرة اللي شقتها على ابناتها, وقلنا حتى للطعمة واللقمة اللي تعطيها لصغارك تتسمى صدقة. سبحان الله, تمرة واحدة دخلها ربي عز وجل بها الجنة. قال فإن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار.
1: سبحان الله, يعني شوف العمل البسيط الذي ربما يحتقره الناس وربما يهزؤون من إنسان يعني أعطاه حاجة بسيطة كما تحكي يا شيخ الزين, لكن هي عند الله عظيمة. فسبحان الله. إذن خلينا نأخذ فاصل قصير شيخ الزين ونعود لنواصل حديثنا حول هذا الركن العظيم, هو ركن الزكاة وما فيه من صدقة وغير ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا.
0: لقاء الجمعة مع محمد الأمين الكعيبي. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
3: بقية الشهر على ميرم افام.
4: عسلامة يا مرأة, ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
5: كان ريت يا راجل, جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية, قد لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
4: وشنية هذه وين يركبوا فيها؟
5: يا حاج هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
4: قد لك شي وين حالا؟
5: ورا ليسي تكنيك بالضبط بحلك وشة العيوني مقابل استيك.
4: اي عرفتها.
5: قد لك يا حاج ستخيكشو غمدي حمالي منيو والبولونة ينوكس وحتى من البنوبي فاسيال ويجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
4: يا مرأة قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
5: هيا حاج 54-852-233 ولا 55-777-909.
4: هاي البرشة, من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
5: وكما قلت لك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك.
6: بليسيتي
7: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: لقاء الجمعة مع محمد الأمين الكعيبي.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله ومستمعينا الكرام، ومرحبا بكم أينما كنتم تستمعون إلينا عبر موجات الأثير. إذن حديثنا حول هذا الركن العظيم من أركان الإسلام، وهو ركن الزكاة. إذن شيخ حسدين، تحدثنا عن حديث وأحاديث عظيمة الحقيقة، أنه الصدقة ولو كانت بشق تمرة فهي يعني مفيدة جدا، وربما تنجي صاحبها من النار يوم القيامة. فهذا دليل على أنه المسألة مش بالكثرة، وإنما المسألة بالنية وبالإخلاص.
2: نعم، بارك الله فيك، ونحب نوصل في نفس هذه النقطة، وهي بشرى يعني للمتصدق الفقير. جاء في حديث أخرجه النسائي وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسمع الحديث هذا جيدا، حديث يعني حقيقة رائع. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100,000، يعني كما نقوله سبق 10,000، سبقت كما نقوله 100,000,000 مثلا. فقال رجل: وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال: رجل له مال كثير، يعني عنده أموال كثيرة طائلة جدا في البنوك وفي الخزائن وغيرها، يعجز اللسان والبنان عن عدها وعن حصرها. قال: رجل له مال كثير، أخذ من عرضه 100,000، كما نقوله من الخزانة متاعه، من الخزينة متاعه، جبد مثلا 10,000,000، هي ما تسوي حد شيء قدام الثروة متاعه. قال: فتصدق بها، ويؤجر على ذلك، ما قلنا حد شيء، إذا كان خالص لله يؤجر على ذلك بطبيعة الحال. قال: ورجل ليس له إلا درهمان، نقوله شخص عنده 20,000، فأخذ أحدهما، يعني خذي 10,000 منهم فتصدق بها. 10,000 هذه وخياني تسبق كل 10,000,000 الأولى متاع الرجل الآخر، يعني ظهر الحديث إنه الأجر أيضا على قدر المعطي، لا على قدر المال المعطى. فصاحب الدرهمين في هذا الحديث أعطى قديش؟ أعطى نصف ماله، يتسمى النصف اللي عنده أعطاه. هذاك علاش يعني قد تسبق الصدقة الصغيرة، قد تسبق الصدقة الكبيرة جدا. كذلك خياني مسألة مهمة وبشرى أيضا هذه لمن عاجز عن التصدق، هذه بشة حقيقة تدخل في جميع الأبواب، أبواب الأعمال الصالحة، إنه من نوى العمل وعاجز عنه فإنه يكتب الله عز وجل له الأجر كامل. يقول جعفر بن حيان رحمه الله: ملاك هذه الأعمال النيات، العبرة يعني فيها أكثر بالنيات. قال: فإن الرجل بنيته يبلغ ما لا يبلغه بعمله. قد تكون عنده نية طيبة ويحب يعمل برشا أعمال خير لكنه ما نجمش، قال ربي عز وجل يكتب له جميع تلك الأجور. فمن رحمة الله تعالى على عباده أن جعل من عزم ومن نوى فعل الخير ثم عجز عنه لعذر ما يكتب له أجر من عمله، والأدلة على ذلك كثيرة وكثيرة جدا، منها ما أخرجه النسائي بسند صحيح عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل، قال: فغلبته عيناه حتى أصبح، لين فات الوقت القيام وطلع الصبح، قال: كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه عز وجل. سبحان الله، برغم اللي يرقد وكان نوي مثال مش يقوم، مش يقوم ساعة ولا ساعتين، ربي عز وجل يكتب له ذلك القيام. من الأدلة أيضا، أدلة اللي ينوي الخير وما نجمش يعمله يتكتب له أجر كامل، من الأدلة على ذلك ما أخرجه الإمام مسلم من حديث سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. يعني كثير من الصحابة نشوفهم يعني غزوا وشاركوا في كثير من المعارك لكن ماتوا على الفراش، كما خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، لكنه كان متشوق لذلك، فرب عز وجل يكتب له الشهادة. من الأدلة أيضا ما أخرجه البخاري من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه لما النبي صلى الله عليه وسلم يمشي لغزوة تبوك، وهذه تبعد تقريبا 700 كيلومتر على المدينة، والحال يعني الدنيا صيف وكانت مشقة كبيرة، ونعرف إنه الأجر على قدر النصب، فأجرها كبير ياسر اللي شارك في هذه المعركة وهذه الغزوة. لما هما راجعين النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، يعني شاركوكم في الأجر، عندهم نفس الأجر. قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة، يعني ما خرجوش وهم في بيوتهم في المدينة؟ قال لهم نعم، حبسهم العذر، كانوا يحبوا يخرجوا لكن ما عندهم عذر، إما لمرض أو ما أشبه، وإما فقراء ما عندهمش زاد باش يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فربي عز وجل كتب لهم أجر تلك الغزوة. علاش؟ لأنهم كانوا صادقين في نيتهم. أيضا من الأدلة ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بيّن ذلك، قال: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله لو عنده حسنة كاملة. والحديث في هذا الباب وفي هذا الشأن كثيرة جدا، والشاهد منها والملخص منها إنه من نوى الصدقة لكنه عاجز عنها. يسمع مثال الناس تجمع في التبرعات في فلسطين مثلا وهو قلبه مش يتحرق لو كان عنده الملايين يقول نعطيهم، ولا يسمع مثال يبني في جامع وما أشبه ذلك يقول لو كان عندي راني عاونت وغير ذلك. فربي عز وجل يكتب له الأجر إن شاء الله. من الوصايا وخياني ومن المبشرات أيضا في هذا الباب إنه من دعا غنيا للصدقة كان له مثل أجره، عنده نفس الأجر قد قد كيف كيف. مثال: اسمع إنه المدرسة اللي بحذاها يعني يرموا فيها ويحبوا يزيدها أقسام مثلا، أو المستشفى ناقص معدات ويريدوا التبرع، أو يسمع كونه ثم عائلة فيها يتامى ولا مساكين ولا أرملة أو ما أشبه ذلك وهو ما عندوش، ذهب لشخص كما نقوله لبس عليه وحثه على الصدقة فله مثل أجره، عندهم نفس الأجر قد قد. ففي صحيح مسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أبدع بي فاحملني. أبدع بي يعني انقطع بي السبيل وما عندي حد شيء وما والدبة متاعي ماتت، فاحملني يعني يعطيني كما قولوا فرس وزاد باش نرجع للبلاد متاعي. فقال: ما عندي. فقال رجل: يا رسول الله أنا أدله على من يحمله، أنا ندله على شكون يعاونه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وفي حديث آخر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فليدل على الخير فعنده نفس الأجر، وهذا يعني بالكلام فقط. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، ويجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. كذلك خياني من الوصايا ومن التوجيهات أنه يجب أن نحذر الشح. قال الله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أخرج الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وقال أيضا: واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، نسأل الله السلامة. ومما يدل كذلك خياني على أن الشح والبخل هلاك ما أخرجه الطبراني من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث منجيات، ثلاث حاجات تنجي العبد يوم القيامة. قال: خشية الله تعالى في السر والعلانية، الإنسان يخاف ربي كما نقوله، والقصد في الفقر والغنى، يكون مقتصد في الفقر والغنى، ما هوش شحيح، ما هوش بخيل وما هوش مسرف. والعدل في الغضب والرضا، يعني حالته في الغضب وفي الرضا كيف كيف. وقال: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. وفي الحديث: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما، ملائكة من ملائكة الرحمن، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، يا ربي خلف خير كما نقول. ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا، يعني البخيل الشحيح، اللهم أعطي ممسكا تلفا، يدعي عليه يعني بالشر، نسأل الله السلامة. وفي حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال، بلال يعني من فقراء المسلمين، يقول له أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. كذلك خياني من الوصايا المهمة التي ينبغي أن نذكرها حقيقة أنه يلزم نحذر المن والأذى في الصدقة. ليش؟ لأن هذا محبط للعمل، يجعل العمل هذا والصدقة هذه غير مقبولة. المن شنو المن؟ تعداد النعمة على المنعم عليه. يقول له ألا تذكر يوم كذا أعطيتك كذا وأحسنت لك وأعطيتك ودويتك وقريتك وكذا وما أشبه ذلك. المن هذا موش بي. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فالمن والأذى يهدمان العمل ويبطلان الأجر ويمنعان رحمة الله. أخرج الطبراني من حديث أبي همامة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يقبل الله منهم يوم القيامة صرفا ولا عدلا: عاق ليعق والديه، ومنان اللي كنا نحكي عليه، ومكذب بالقدر. وفي حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والمدمن على الخمر، والمنان بما أعطى. وصدق الله تعالى حيث قال قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. فعلى الإنسان أن يتصدق ابتغاء مرضات الله أولا، ثم يحافظ على هذا الثواب وما يضيعوش بالمن والأذى، حتى يكون ممن قال الله تعالى فيهم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لذلك كان سلفنا الصالح لا يمنون على سائل، بل يوقنون أن السائل هو صاحب الفضل عليهم، هو اللي جاهم وهو اللي كان سبب في أنهم خرجوا هذه الصدقات. يقول الليث بن سعد رحمه الله من أخذ مني صدقة أو هدية فحقه علي أعظم من حقي عليه، لأنه قبل مني قرباني إلى الله تعالى.
1: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. إذن يعني أعمال عظيمة جدا بالرغم من أنه قليلة في يعني في نظر كثير منا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا ويعلمنا ويوفقنا لما يحب ويرضى. إذن مستمعينا الكرام نعود لكم بعد هذا الفاصل القصير لفقرتنا الأخيرة لهذا اليوم.

0: لقاء الجمعة مع محمد الأمين الكعيبي.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم مستمعي الكرام. إذا نصل هكذا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم وحديثنا يعني الشيق عن هذا الركن العظيم من أركان الإسلام اللي ربما كثير منا ما سمعوش عنه، أو ربما كثير منا يجهل الكثير من فضائله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أنه يعلمنا وأنه يفهمنا. إذا شيخ حزين، كلمة ختامية لحلقتنا لهذا اليوم.
2: نعم، بارك الله فيك. نواصل مع بعض التوجيهات والوصايا. من هذه الوصايا أنه نحذر من الإسراف والتقتير، وخياني كي نتحدثوا على مكارم الأخلاق اللي يحبها الإسلام ديما نلقاوها وسط بين طرفين، يعني بين أمرين. مثال لما نتحدثوا على الشجاعة اللي هي من مكارم الأخلاق، نلقاوها وسط بين طرفين، بين الجبن وبين التهور. مثال لما نحكيوا على الكرم، نلقاوها وسط بين طرفين، بين الإسراف والتقتير. إذن نهانا ربنا عز وجل في كتابه الكريم عن الإسراف والتقتير، وأن نلزم الوسط بين الطرفين. قال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فإذا أنفقوا النفقات الواجبة أو المستحبة لم يسرفوا، ما هوش مبذر بأن يزيدوا على الحد فيدخلوا في قسم التبذير، ولم يقتروا، ما هوش مشحاح مش بخيل فيدخلوا في باب البخل والشح. ولعلنا نختم بهذه الوصية الأخيرة العاشرة، إنه من أراد إخراج الصدقة فليبادر ويسارع قبل أن يحال بينه وبين ذلك. ما تقعدش تمني، ما تقعدش تسوف، فقد جاء في مستدرك الحاكم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعيظه: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك. بتقولش يعني برشا أعمال صالحة إنسان ينجم يعملها في الشباب قبل أن يصبح عجوزا، كما الصلاة وصيام وبرشا أمور وحج وغيره. اغتنم شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك. أنت الآن صحيح نجم تصوم، نجم تعمل برشا أعمال صالحة، وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك. مدام عندك الوقت الفراغ، خاصة الشباب يعني قبل ما يتشغلوا أكثر كي يكبروا وتولي برشا مستلزمات، استغل الوقت هذا. وغناك قبل فقرك، مدام عندك فلوس ومدام ربي عز وجل فاتح عليك اغتنم الفرصة هذه. وغناك قبل فقرك وحياتك قبل موتك. كذلك أخرج بخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان لي مثل أحد ذهبا. أحد هذا جبل. قال: لو كان عندي جبل ذهب ما يسرني ألا تمر علي ثلاث ليال وعندي منه شيء. قال: ما نحبش تتعدى علي ثلاث أيام ويبقى منه يعني درهم واحد إلا شيئا أرصده لدين. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يعني كيفاش كان يسارع ويبادر بالصدقات وفعل الخيرات. لذا أخياني يلزم نعرفوا إنه المال الحقيقي هو المال اللي تقدمه بين يديك وتتصدق به. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم عائشة رضي الله تعالى عنها هذا الأصل الأصيل من دين رب العالمين. ففي الحديث الذي أخرجه الترمذي من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنهم ذبحوا شاتا، ذبحوا علوش مرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما خرج ورجع قال لها: ما بقي منها؟ شبقى من الشات هذه؟ قالت: ما بقي منها إلا كتفها، ما قعد منها حد شيء إلا كتف ولا ذراع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بقي كلها إلا كتفها. يعني كل قعد الأجر عند ربي عز وجل إلا هذه برك مش تستمتع بها في هذه الدنيا. وهذا الحديث يعني صحيح. هذا وخياني بعض الوصايا وبعض التوجيهات تخص باب الصدقة. أسأل الله عز وجل أنه يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
1: اللهم أمين. إذن جزاك الله خير شيخ حزدين وأحسن الله إليك، وتحيتي لكل من كان يستمع إلينا ومن استمع إلينا في حلقتنا لهذا اليوم أينما كانوا. إن شاء الله يومكم مبارك، وأوصيكم وأوصي نفسي بأن لا تنسوا كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن نستمع الكرام، أسأل الله لكم يوما مباركا ويوما فيه ترفع حسناتكم إلى الله سبحانه وتعالى، ويوما تقبل فيه دعواتكم، ولا تنسوا أن اليوم في ساعة يعني لا يوافقها عبد مسلم فيسأل الله فيها شيئا إلا أجابه، في ساعة مستجابة وهي ما بين صلاة العصر إلى صلاة المغرب. فلا تنسوا، اللي عنده حاجة إلى الله، اللي عنده كرب، اللي عنده دين، اللي عنده أي شيء، فإن شاء الله ربي وفقنا وإياكم، إن شاء الله ربي نجح وليداتنا وبنياتنا، وأسأل الله لي ولكم المغفرة والنجاة يوم القيامة. إذن تحيتي كذلك لزميلي حافظ بن صالح في القسم التقني، هذا محدثكم محمد الأمين الكعيبي، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: لقاء الجمعة، مساحة تأخذكم بين الهدي النبوي والقرآن الكريم، فسحة لمعالجة أهم المسائل المتعلقة بديننا الحنيف والتذكير بطيب الكلام. لقاء الجمعة كل يوم جمعة مع محمد الأمين الكعيبي. تسمعونا
3: @rmfm.net.
0: rmfm.net.
3: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك كل سبت واحد. ما تنسيش باش تعدل الموجة على RMFM من 8 ل 11، واسمع صبحية الويكاند، واسمع صبحية الويكاند في 3 ساعات نونسوكم بالأخبار والاستضافات، المعلومة ونصيحة وموزيكا على كيف، وموزيكا على كيف. صبحية الويكاند مع هيلة بن جيمة، مع هيلة بن جيمة كل سبت واحد على RMFM. تحب تبيع وتشري وتعمل أفار، عندك أرض الدار والعقار، تبعنا واسمعنا في أفاريات كل نهار سبت من 11 الماضي ساعة. أفاريات برنامج 100% عقاري في سوياتين، تبع شيقول القانون، انصحة المعلومة وجديد العروض مع ثلة من المختصين. وبالشركة معنا كلمنا على 71-134-396. أفاريات مع فوات على RMFM. RMFM
0: في مساكن
3: في سوسة
0: تونسنا.

0: سمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: قيت الشهر على نرم افهم في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار.
2: دراها بربي يقول لي كيفاش
1: دريم زوم تحط على جنتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير.

0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8 عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام افام راديو ارام افام ارام افام ديما معاك ديما معاك.

0: تعجب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
1: ارام ماجازين، الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعه من ماضي ساعتين للخمسه، نرجع فيها معاكم على الاكتواليتي والاخبار اللي تهمكم، والاخبار اللي تهمكم. ارام ماجازين من الاثنين للجمعه معايا ايمون البيجي على ارام اف ام.
2: نهاركم زين، تحية طيبة لكم مستمعينا وين ما كنتوا، وين ما كان يوصلكم صوتنا على 99.8 ولا على 3w.rmfm.net. موعد جديد نتقابلوا فيه معكم لليوم، إذا الجمعة 5 جوان 2026. إن شاء الله جمعة مباركة للجميع وين ما كنتوا تسمعوا فينا لقيت ذا، وعدلتم وجدكم على 99.8 ولا على 3w.rmfm.net. إذا مشوارنا كالعادة مع مختلف الفقرات اللي تعودتوا بيهم معنا في الاستماع. فكركم نجموا التواصل معنا على 71 134 396 ولا على الباج فيسبوك راديو ارام اف ام. مرحبا بكم. اذا من توا حتى للخمسه، منير سلامه في الاخراج، منير البيجي معكم من قدام الميكرو. خليكم مع الموسيقى بعد شويه الطقس وحواله. اذا خليكم مع رؤوف ماهر مع الموسيقى جديد. رؤوف ماهر تبدلوش المزهنه رسعينا.

0: ريم افام.
1: الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو سناي زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من سيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازي تجريت. كانت حب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنا. كي نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
2: جريت لاسعاد كل بيت.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: ماجازين، الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة، نرجع فيها معكم على الأكتواليتي والأخبار اللي تهمكم أرم ماجازين من الاثنين للجمعة معايا إيمي منى البيجي على أرم فن.
1: رجعنا لكم من جديد إذن مستمعينا، مازلنا مواصلين معكم المشوار حتى للخمسة. تحياتنا لكل من خلط علينا في الاستماع لقاية هذية، وين نمشي ومع بعضنا الطقس وحواله. إذا طقسنا لليوم طقس قليل السحب ومغيم جزئيا بأغلب المناطق، الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب مع دوير رملية محلية ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، البحر مضطرب بخليج قابس وقليل الاضطراب، محليا مضطرب ببقية السواحل، الحرارة اليوم في ارتفاع وتتراوح القصوى بين 27 و32 درجة قرب السواحل وبين 33 و38 درجة ببقية الجهات، وتوصل 42 درجة بالجنوب الغربي وبأقصى الجنوب مع ظهور أشهيلي محليا. بالنسبة لأحوال الطقس في مساكن حاليا، درجات الحرارة إذن في مساكن بين 30 و35 درجة، سرعة الرياح فوق 35 كيلومتر في الساعة، والعشية درجة الحرارة بين 23 و24 درجة، في الليل نلقاو درجة الحرارة بين 21 و24 درجة. بالنسبة لطقس الويكاند كيفاش باش يكون؟ إذن درجة الحرارة باش نلقاوها بين 21 و32 درجة، هذه بالنسبة لنهار السبت، ونهار الأحد إذن درجة الحرارة باش نلقاوها بين 22 و30 درجة. إذن في الويكاند طقس نلقاوه مستقرة فيه درجة الحرارة إذن، وطقس صافي كما قلنا بين 21 و32 درجة. إذن هذه بالنسبة للطقس وحواله. ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعينا حتى للخمسة، بعد شوية في لوكال تبدلوش الموجة هنا رجعينا.

0: ميرم اف ام على ميرم اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، اذا ما زلنا مواصلين معكم المشوار لقيت ذا نمشيو كالعاده مع بعضنا لفقره انفولوكال.
0: انفولوكال
1: في انفولوكال نبدأ بالاخبار هذه. وفي اطار التصدي للانتصاب الفوضوي والاستغلال المفرط والعشوائي للرصيف، نفذت بلديه مساكن حمله لزجر المخالفات المرتكبه من طرف الشرطه البلديه بمساكن بتعزيز واشراف امني من منطقه سوسه الجنوبيه بمساكن، وشمل تدخل سوق ترفر محيط السوق المركزيه. ونسفرت الحمله عن رد عدد من المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه في شانهم، بما في ذلك الحجز الفعلي للبضائع والسلع المعروضه بالطريق العام صفة مخالفة للقوانين والترتيب الجاري بهالعمل. وتمت 13 عملية حاجز، منها 10 بسوق ترفر، 3 بمحيط السوق المركزية، مع تسجيل 3 مخالفات صحية. بلدية مساكن دعت أصحاب المحلات التجارية إلى احترام التراخيص المسندة لهم والتقييد المساحات المرخص في استغلالها والمبادرة بتسوية وضعياتهم إن كانت قابلة للتسوية، وذي بالاتصال بالمصلحة الاقتصادية بالبلدية وإيداع مطالب التراخيص الوقتية في الأشغال الوقتي للطريق العام لتعاطي بعض المهن. البلدية فادت أنها باش تواصل تدخلاتها المتعلقة بمقاومة الانتصاب الفوضوي والاستغلال العشوائي والمفرط للطريق العام، إحكاما لحسن استغلال طاقتها الجبائية من ناحية، وحفاظا على سلامة المترجل وجمالية المدينة، وفرضا للنظام العام من ناحية أخرى. وهذه باش يسهم التدخل المبرمج لاحقا في المقاهي والمطاعم بكامل المنطقة البلدية. وجدد الدعوة أصحاب المحلات المبادرة التوعية بتسوية وضعياتهم قبل نهار 11 جوان 2026. نعم. في أخبارنا المحلية الأخرى، إذا في إطار تعزيز مفاهيم الإدماج الاجتماعي والقيادة والعمل التطوعي بين الشباب من ذوي الهمم وأقرانهم، وبعد اختيار ولاية سوسة لاحتضان أولى محطات فعاليات الألعاب الإقليمية 10 للأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كان أشرف ولي سوسة إذا يوم أمس على الاستعدادات التنظيمية واللوجستية الخاصة بالتظاهرة هذه. وفي مستهدف الجلسة كان أكد الوالي على أهمية اختيار سوسة أو ولاية سوسة لاحتضان التظاهرة الهذية الرياضية والإنسانية الهامة، باعتبارها من أبرز المدن التونسية اللي عندها إشعاع سياسي وسياحي وثقافي وحضاري، وما تتمتع به من بنية ومقومات تنظيمية تأهلها لاحتضان كبرى التظاهرات الإقليمية والدولية. أشار إلى أن الألعاب هذه تمثل فرصة لتعزيز ثقافة الإدماج الاجتماعي وتمكين الشباب من ذوي الإعاقة الذهنية من إبراز إذن قدراتهم ومواهبهم، فضلا عن دعم إذن مشاركتهم الفعلة في الحياة العامة وتعزيز أدوارهم القيادية بما يكرس قيم المساواة وتكافؤ الفرص. كما تم في الجلسة هذه إذن عرض من قبل لجنة التنظيم تضمن برنامج التظاهرة مختلف الاستعدادات الجارية لينجحها، وين باش تنتظم فعالياتها في الفترة الممتدة من 16 ل 20 جوان، مشاركة 11 دولة عربية من بينها تونس، وبحضور ما يقارب 230 مشارك بين رياضيين وإطارات ومرافقين. وتمت الإشارة إلى أن الدورة دي بتشهد اعتماد رؤية جديدة لتنظيم الألعاب الإقليمية تقوم على مبدأ الاستدامة الرياضية والاقتصادية من خلال تنظيمها على مدار السنة عبر عدد من المدن العربية. كما تتضمن التظاهرة دي زاد عدد من المبادرات الصحية والإنسانية، من بينها تقديم فحوصات طبية متخصصة للمشاركين في عدة اختصاصات، إلى جانب تنظيم برامج تهدف إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي وتمكين الشباب من ذوي الإعاقة الذهنية من الاطلاع بأدوار قيادية والمشاركة الفعلة في صنع القرار. وفي الجلسة هذه تم تأكيد على ضرورة تضافر كل جهود كافة المداخلين وتنسيق المحكم بين مختلف الهيكل المعنية لضمان نجاح التظاهرة هذه في أفضل الظروف، وأكد أهمية توفير كل مقومات الإحاطة والرعاية لفائدة أصحاب الهمم، خاصة أن التجربة هذه تعد الأولى من نوعها على المستوى العربي وتنطلق من تونس وبالتحديد من ولاية سوسة. كيف كيف زاد ولاية سوسة باش تحتضن زاد الدورة الثانية إذا من في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف والعنف والإرهاب. إذا مهرجان الشباب في دورته الثانية بسوسة بحضور عديد الأطراف، وإذا التظاهرة هذه أو المهرجان هذية باش يبرز إذا أو تبرز تظاهرة هذية باش تهدف إلى اكتشاف المواهب الشابة، صقلها، دعمها، تعريف بالإبداعات والمنتوجات الشبابية في مختلف المجالات، فضلا عن دورها في تعزيز الإبداعات إذن وقيم المواطنة والانفتاح المساهمة في الوقاية من مظاهر التطرف والعنف في وحماية الناشئة من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. فالجلسة دي تم تقديم عرض من قبل مصالح المندوبية الجهوية للشباب والرياضة، ضمن تقييم شامل لمختلف أنشطة وبرامج مهرجان الشباب، وتناول زاد الحاضرين لنا مختلف الجوانب التنظيمية واللوجستية والفنية المتعلقة بالمهرجان بشأن أعداد البرامج أو البرنامج العام للتظاهرة وضبط المحاور الرئيسية ومختلف الأنشطة الثقافية والرياضية والإبداعية المزمع تنظيمها، إلى جانب تحديد الأدوار والمسؤوليات بين مختلف الأطراف المتداخلة. كان هذا شعنا في أنفو لوكال لليوم.
0: أنفو لوكال
1: توصلنا الماضي ساعتين و37 دقيقة، بعد شوي لنيوز بيبل تبدلوش الموجة، نرجعينا.

على ميرم اف ام. رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معكم مشوارنا حتى للخمسة. رقيت هذه جولتنا تكون كالعادة في أبرز الأخبار الوطنية في لينيوز بيبل. لينيوز بيبل وعودتنا على أبرز الأخبار إذن الوطنية. نبدأ إذن بالأخبار هذه. نقابة الوطنية للصحفيين التونسيين دعات اليوم إذن الصحفي مراد الزغيدي لتعليق إضراب الجوع لنفذه احتجاجا على مواصلة سجنه، وطالبة السلطة أو السلطات المعنية بالإفراج الفوري عنه ومراجعة الحكم الصادر في حقه. حملة النقابة في بيان السلطات المختصة على رأسها وزارة العدل والإدارة العامة للسجون والإصلاح المسؤولية القانونية والإنسانية عن ضمان السلامة الجسدية والنفسية للزغيدي وتأمين الرعاية الصحية اللازمة ليه. كما أكدت النقابة أن ملاحقة الزغيدي تمت على خلفية قضايا مرتبطة بممارسة حقه في حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي، وجددت رفضها لتوظيف النصوص القانونية لتقييد حرية التعبير أو تجريم الآراء المرتبطة بالعمل الإعلامي. نقابة كانت وجهت من جهة أخرى دعوة لمختلف المؤسسات الوطنية والهيئات الحقوقية لمتابعة وضع الزغيدي الصحي والمساهمة في توفير الضمانات اللازمة لصون حقوقه الأساسية وحمايته حسب نص البيان. في أخبارنا إذن الوطنية الأخرى، توقع البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية تباطؤ النمو الاقتصادي في تونس من 2.5% في 2025 إلى 2.2% إذن سنة 2026 وتحقيق النسبة ذاتها في 2027 حسب آخر تقرير حول الأفاق الاقتصادية الإقليمية الصادرة عن البنك. وأشار إلى أنه رغم التقدم المسجل في خفض التضخم في سنة 2025 فإنه ارتفاع أسعار المواد الغذائية أعاد الضغوط إذن التضخمية إلى الواجهة مطلع سنة 2026. كما ألفت هيكل التمويل الأوروبي في نفس السياق إلى استمرار الهشاشة على مستوى الميزانية والميزان التجاري، وأتوقع أنه يبلغ عجز الميزانية نسبة 6% في 2026 في حين سيغطي الاحتياطي من العملة الصعبة ما يعادل 3.5 من التوريد، ولا يزال ارتفاع كلفة وريدة الطاقة والمواد الغذائية وفق نفس المصدر يشكل ضعف على ضغط على المالية العمومية وعلى التوازنات الخارجية للبلاد. على مستوى منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، توقع تقرير تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.5% بالنسبة لسنة 2026 مقابل 3.1% سنة 2025، قبل أنه يقفز إلى 4.2% سنة 2027. إذن التقرير أكد أنه حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة من أنه تواصل الحرب لفترة أطول نجم يؤدي لبقاء أسعار النفط والغاز عند مستويات مرتفعة وتراجع الاستثمارات والنشاط السياحي وتعميق الاضطرابات في سلاسل التوريد، فضلا عن زيادة كلفة التمويل خاصة في البلدان ذات المديونية المرتفعة وحاجيات التمويل الهامة. في سياق آخر، إذن الاتحاد العام التونسي للشغل أو الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقدة البارحة دعت إلى مراجعة الخيارات الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة ووضع سياسة وطنية ترتكز على دعم الانتاج والتشغيل وحماية المؤسسات العمومية وصيانة المقدرة الشرائية وتحقيق العدالة الجبائية والاجتماعية. هذه أثر ما وصفته بتردي خطير للخدمات العمومية الأساسية وتراجع في جودتها. الاتحاد أوضح في بيان إذن اليوم تردي هذا يشمل قطاعات الصحة، تعليم، النقل، الأمر اللي تسبب في فتح المجال أمام مزيد من الاحتقان الاجتماعي، وأشار إلى الانهيار المتواصل للقدرة الشرائية للأجراء والمتعاقدين أو متقاعدين وعموم الشعب نتيجة ارتفاع الأسعار المتواصل وتفشي الاحتكار والمضاربة وغياب الإجراءات الكفيلة بحماية المواطن من موجة الغلاء. ودان معتبروا تواصل تنص الحكومة وبعض الأعراف من التزاماتهم القانونية والتعاقدية وعدم تطبيق الاتفاقية القطاعية والجهوية المشتركة، وحذر من خطورة ضرب مبدأ التفاوض والحوار الاجتماعي ومن تحويل الاتفاقيات الممضاة إلى مجرد التزامات شكلية لا تجد طريقها إلى التنفيذ. وعبر عن إدانته بشدة استهداف العمال والنقابيين في المؤسسات العمومية والخاصة بالمضايقات والهرسلة والطرد التعسفي، وطالب كما في السياق ذي بفتح جولة مفاوضات بالقطاع الخاص لرفع المظلمة
وتمكين العاملين به من حقهم في الزيادة بعنوان 2025. من جانب آخر عبر الاتحاد عن تضامنه مع فلسطين لبنان واليمن وإيران في مواجهة الاعتداءات والانتهاكات. واختتم البيان بالتأكيد على تمسك الاتحاد باستقلاليته ودوره الوطني والاجتماعي وحرصه على الدفاع عن حقوق

0: شيمك الإنجاز هذا من تأمين حاجية تونس من المصل المضاد للعقارب والمصل المضاد الأفاعي في 2027 مع الاستئناف التدريجي لتزويد السوق بالمصل المضاد لداء الكلب حسب بلاغ صادر عن وزارة الصحة. ونختم بالأخبار هذه ونعلنت وزارة أملاك الدولة وشؤون العقارية عن تسمية صالح بن عمر مستشار مقرر عام مكلف عام لنزاعات الدولة بالوزارة. ودي التسمية هذه بمقتضى أمر عدد 87 ل 2026 مؤرخ 1 جوان 2026. نعم. هذاش كان عنا في لينيوز بيبل.
1: لينيوز بيبل. لينيوز بيبل.
0: إذن بعد شوية جولتنا تكون إذن في سكوب أنفو. خليكم معنا في الاستماع.

0: على
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، ما زلنا مواصلين معكم اذا المشوار حتى الخمسة لقيت هذا. نمشي مع بعضنا لسكوب انفو. سكوب انفو، سكوب انفو. في سكوب انفو الحقيقة باش نحكيه على حالات الغش في امتحانات البكالوريا. اليوم ثالث نهار في الامتحانات اللي انطلقت منذ نهار 3 جوان نهار الاربعاء هذه، ونتفاجئوا كالعادة ديما نفس السيناريو اللي يتكرر رغم توصيات وزارة التربية ورغم نشر وزارة التربية لتحذير للمترشحين لامتحان البكالوريا من الغش او استحاب اي اجهزة الكترونية. يعني حتى لو كان باش يهزوا الأجهزة الإلكترونية حتى لو كانت تكون مسكرة، دونك ممنوع ويمنع منعا باتا إذا استحاب الأجهزة هذه اللي تنجم تستغل في الغش أو ارتكاب سوء سلوك. والوزارة تأكد أنه إذا هذية ينجم يترتب عنه رفض المترشح من المعاهد ومنعه من اجتياز الامتحان لمدة تصل إلى 5 سنوات. رغم تحذيرات وزارة التربية إلا أنه إذا سجل مركز امتحان البكالوريا بمعهد حمودة باشا بمنوبة البارح حالتي غش باستعمال أجهزة إلكترونية متمثلة في سماعة أذنين أي كيت من نوع VIP برو ماكس، وفق ما صرح به مصدر أمني لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. والمعطيات تقول أنه زوزة لامذة في شعبة الإعلامية تم ضبطهم وقت اجتيازهم لامتحان مادة الخوارزميات والبرمجة حوزتهم. إذا هذه الكيت هذا هو أحد مكونات منظومة الغش الإلكترونية اللي تتضمن سماعة داخلية مخفية داخل الأذنين. رئيس مركز امتحان الإعلام الامتحان بالمندوبية الجهوية للتربية تولى إذا إعلام المصالح الأمنية والمندوبية الجهوية للتربية عن الحادثة هذه وباشرت فرقة الشرطة العدلية بمنوبة إذا الأبحاث في عملية الغش بالاستماع لتلامذة الزوز اللي اعترفوا بتفاصيل عملية الغش الإلكتروني وأكدوا اقتناء الجهاز هذا من مهاجر بإحدى الأحياء الشعبية المجاورة منذ شهرين. ويتواصل استماع للتلميذ هذوما في انتظار قرار النيابة العمومية بالاحتفاظ بهم أو إحالتهم في حالة تقديم في قضية ارتكاب الغش في امتحان وطني وفق نفس المصدر. كيف زيدا نمشي لقفصة. المندوب الجهوي للتربية إبراهيم الرويسي قال إنه تم تسجيل 11 حالة غش في اليومين الأولين من اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا بقفصة. وقال في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنبان والإجراءات في حق المخالفين تراوحت بين الإيقاف عن إجراء بقية الامتحانات وبين مواصلة اجتياز الاختبارات إلى حين البت في وضعية المخالف من قبل لجان مختصة. في قفصة إذا نسنا في الولاية إذا 5931 مترشح يعديوا الامتحانات موزعين على أو إلى 4431 مترشح ومترشحة مسجلين في 32 مؤسسة تربوية عمومية و993 تلميذ وتلميذة مرسمين بمؤسسات تربوية خاصة بالإضافة إلى 418 مترشح ومترشحة مسجلين بصفة فردية. تم توزيعهم جميعا على 27 مركز اختبار لاجتياز اختبارات الدورة الرئيسية اللي تتواصل حتى 10 جوان الجارية. في نفس السياق قاضي التحقيق من المحكمة الابتدائية بتونس أصدر البارح بطاقة إيداع بالسجن في حق 5 متهمين بينهم أستاذ تعليم ثانوي وطالب من أجل اتهامهم في ملف قضية تتعلق ببيع أدوات الغش في امتحان البكالوريا. منطلق الأبحاث كان أثر رصد عوين لدار الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالجرجاني إذا لصفحات وحسابات فيسبوك يتروج لبيع وسائل الغش في الامتحانات الوطنية. وفي مرحلة أخرى أو في مرحلة أولى تعرف بهوية بانطلاق الأبحاث تم إيقاف 5 متهمين من بينهم أستاذ تعليم ثانوي وحاجز إذن كميات من وسائل الغش في امتحانات البكالوريا. إذن في السياق هذا الجامعة العامة للتعليم الثانوي دعات اليوم إلى إيقاف أي إجراء أمني ضد أستاذ بمركز امتحان بولاية قفصة ورد الاعتبار ليها أثر استدعاء للتحقيق على خلفية كشفه لعملية غش لتلميذة. وأوضحت في بيان أن الأستاذ تعرض لاستدعاء لمركز مركز الحرس لتحقيق أثر شكاية كيدية رغم قيامه بواجبه، ونددت بسلبية تعاطي سلطة الأشراف وتخليها عن حماية منظورها والامتحان الوطني. إذن الهيكل النقابي كان حمل وزارة التربية مسؤولية المساس باستقرار الامتحانات الوطنية، وأرجع هذا للارتجالية في اعتماد اليد كبح الغش الإلكتروني وفشلها في امتحانات البكالوريا اللي قاعدة تتكرر. إذن لنا بالأخص على تسريبات عبر صفحات التواصل الاجتماعي، الجامعة اعتبرت أنه الاستدعاء الأستاذ يمثل حط من معنويات كافة الأستاذ المراقبين ورسالة سلبية تمس نزاهة الامتحان، وأكدت استعدادها دائم للدفاع عن كرامة المربيات والمربين. إذن هذا كما قلنا في ثالث أيام البكالوريا وحالة الغش للأسف اللي تم رصدها رغم تحذيرات وزارة التربية، رغم إجراءات اللي قاعدة تقوم بها وزارة التربية. نحكي لنا على التشويش، إذن وآلة التشويش اللي تم اعتمادها الآلة هذه اللي برشا زاد على مواقع التواصل الاجتماعي وصلوا تشكيو من التشويش هذايا زاد. دونك هذا إجراء اعتمدته كما قلنا وزارة التربية، وفي الإطار هذايا زاد الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ حذرت من محاولة تشكيك في قدرة سلطة الإشراف على التعامل مع ظاهرة الغش في الامتحانات البكالوريا، ومن إثارة الجدل بشأن مبدأ تكافؤ الفرص والحق في النجاح ذات تزامنا مع جرى امتحانات الدورة الرئيسية. وأكدت في بيان لها ضرورة التمييز بين الحرص المشروع على المنظومة التربوية والسعي للحفاظ على مصداقية امتحانات البكالوريا من جهة، وبين المبالغة في ردود الفعل العاطفية اللي تنجم تساهم في بث الشكوك حول سلامة الامتحانات وإجراءات تنظيمها من جهة أخرى. وأوضحت أن موقفها يجي على خلفية ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أثر انتهاء اختبار الفلسفة من امتحانات البكالوريا، ودعت الجمعية مختلف الأطراف إلى التحلي بروح المسؤولية وتجنب نشر أو تداول محتويات من شأنها تشكيك في قدرة سلطة الأشراف على معالجة ظاهرة الغش بالنجاعة المطلوبة. واعتبرت أن الممارسات هذه لا تسيء فقط إلى المدرسة العمومية التونسية داخل البلاد وخرجها، بل تأثر زادة على معنوية التلاميذ المترشحين. وشددت الجمعية إذن على أهمية حماية مصداقية الامتحانات الوطنية والحفاظ على الثقة في المؤسسات التربوية، وأكدت أنه معالجة الإخلالات إذن المحتملة يلزم تتم في إطار احترام المؤسسات المختصة والآليات القانونية المعمول بها بعيدا عن التهويل أو الأحكام المسبقة حسب نص البيان. وهذا كان عنا في سكوب انفو. سكوب انفو سكوب انفو، ما زلنا مواصل معكم مشوارنا مستمعينا. خليكم مع الموسيقى بعد شوي. لانفو 3 مينوت.

0: جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام، راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك، وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت، وسمع الصوت.
1: أرم ماجازين ترجع لكم بعد شوية، بعد شوية. أرم ماجازين الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة، نرجع فيها معكم على الأكتواليتي والأخبار اللي تهمكم، والأخبار اللي تهمكم. أرم ماجازين من الاثنين للجمعة معايا إني منى البيجي على الأرم فام.
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا في مشوارنا لليوم، إذا ما زلنا مواصلين معاكم حتى للخمسة. تحياتنا لكم اللي تسمعوا فينا في كرهبكم لوقيت أذية، طريق سلامة الجميع في خدمكم، إن شاء الله نكونوا مونسينكم في دياركم زادة، إن شاء الله تكونوا معدين وتعديوا معنا وقيت به. توا باش نمشي وكل عادة لنفو أون 3 مينوت.
3: L'info en 3 minutes.
2: باش نحكيو على المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة اللي شدد خلال جلسة عمل انعقدت البارح مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض أن الوضعية المالية لأغلب الصيدليات حرجة، وأنه أي تأخير إضافي في خلاص مستحقاتها لن يكون مقبول ولا قابل للتحمل، وأبرزت لنا ضرورة التفعيل الكامل للاتفاق الحاصل بوزارة الشؤون الاجتماعية. هذا وفادت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة في بلاغ أن الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكناب أكد في الجلسة التزامه بالاتفاقات السابقة التي تم احترامها خلال الأشهر الأربعة الماضية رغم الصعوبات، بالإضافة للالتزام المتعلق بشهري ماي وجوان مع العمل على ضبط اتفاق واضح للستة أشهر المقبلة بما يضمن استقرار العلاقة التعاقدية بين الصندوق والصيدليات الخاصة. البلاغ أضاف أن الجلسة تناولت زيادة الأثار اللي ترتبت عن تأخير الخلاص خلال سنة 2025 وتابعت على الوضعية الجبائية الصعبة للصيدليات مع خطايا التأخير والعبء الجبائي حتى من طرف الصناديق الاجتماعية اللي تثقل خطايا التأخير عند تأخر الصيدليات في خلاص المساهمة الاجتماعية. هذا اعتبرت النقابة أن الوضع الجبائي الحالي وما يتضمنه من اختلالات وظلم جبائي تجاه الصيدليات الخاصة لم يعد قابل للتواصل ويفرض معالجة جدية إذا تضمن الإنصاف وتحافظ على استمرارية المرفق، وأكدت أنها باش تواصل التعامل بإيجابية ومسؤولية مع كل مسار صلاحي جدي، لكن في المقابل لن تقبل بأي وضع من شأنه تحميل الصيدليات أعباء لا قدرة لها على تحملها أو تعريض حق المواطن في الدواء لأي اضطراب. هذا وقررت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة التفاعل إيجابيا مع المشروع رغم أنه لا يرتقي فعليا لما يتمناه الصيادلة وما يقرر القانون، مع التأكيد على أن المرور الكامل للرقمنا يبقى في المرحلة ذي مرتبط بعوائق قانونية بحتة لا تعود إلى وزارة الشؤون الاجتماعية وفق ما جاء في نص البلاغ. وفي نفس السياق نفكركم أنه الصيدليات بمختلف أصنافها في كامل أنحاء الجمهورية وبداية من غرة جوان حتى 31 أوت شرعت في اعتماد التوقيت الصيفي وفق ما أعلنوا المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس. بالنسبة لأوقات عمل الصيدليات النهارية، تفتتح الصيدليات صنف A المخصصة لعمل النهاري أبوابها من 2 للجمعة من 8 بتاع الصباح حتى الماضي ساعة ونص، وتستأنف نشاطها من 4 بعد الظهر إلى 8 مساء. صيدليات الاستمرار تأمن خدماتها بشكل متواصل من 8 حتى الصباح حتى 8 بتاع العشية بما يضمن تلبية حاجيات المواطنين خلال كامل اليوم. بالنسبة للمناوبة إذن الليلية في ليلية يومية للصيدليات الليلية، تتولى صيدلية صنف باء المخصصة للعمل الليلي تأمين الحصص الليلية يوميا من 8 بتاع العشية حتى 8 بتاع الصباح بما يضمن استمرارية الخدمات الصيدلانية خلال ساعات الليل. بالنسبة للتنظيم الخاص ليوم يوم السبت. يوم السبت تواصل صيدلية سنف العمل إلى حدود 1:30 ظهرا، فيما تواصل صيدلية الاستمرار خدماتها إلى غاية 8 مساء، وتتولى صيدلية سنف بتأمين المناوبة الليلية وفق التوقيت المعتاد. استمرارية الخدمات أيام الأحد والعطل الرسمية. المجلس الوطني لهيئة الصيدلة قال إنه خدمات الاستمرار باش تتواصل زادة خلال أيام الأحد والعطل الرسمية، وينتأمن صيدلية سنف الخدمة من 8 صباحا إلى 8 مساء، وتتولى صيدلية سنف بالمناوبة من 8 مساء إلى 8 صباحا. ويهدف تنظيم هذا إلى ضمان توفير الأدوية والخدمات الصيدلانية على مدار الساعة، وتأمين استمرارية المرفق الصيدلاني وطوال الموسم الصيفي، حسب بلاغ صادر عن المجلس الوطني لهيئة الصيدلة. هذا اش كان عنا لليوم في لانفو ان 3 مينوت.
3: لانفو ان 3 مينوت.
2: مازلنا مواصلين معكم المشوار مستمعينا، خليكم معنا في الاستماع.

0: تجيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام. راديو ارم اف ام، ارم اف ام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8، على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
2: ارم ماجازين، الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة، نرجع فيها معاكم على الاكتواليتي والاخبار اللي تهمكم ارم ماجازين من الاثنين للجمعة معايا اني منى البيجي على ارم فام.
3: رجعنا لكم من جديد مستمعينا الأربعة وثمانية دقائق، إن شاء الله ربي يتقبل صلوات الجميع. لقيت ذي نمشيو مع بعضنا إلى رقم اليوم. رقم اليوم يهزنا للمرصد التونسي للمياه، تسجيل 266 انقطاع في توزيع المياه خلال ماي 2026. المرصد التونسي للمياه سجل في شهر ماي 302 تبليغ مواطني بخصوص وضعية التزود بالماء الصالح للشرب في مختلف ولايات الجمهورية. هذا أكد المرصد في بلاغ تسجيل 266 تبليغ بانقطاع توزيع المياه الصالحة للشرب على مستوى الجمهورية، وذلك يمثل حوالي 88% من إجمالية التبليغات. كما تم رصد 15 تبليغ حول وقوع التسريبات في الشبكة، 9 تبليغات تعلقت بجودة المياه وصفت بأنها مياه غير صالحة للشرب. والمرصد أفاد أن ولاية بن عروس تصدرت خريطة العطش ب 26 تبليغ، جي من بعد ولاية قفصة 25 تبليغ، ثم القصرين 23 تبليغ، في ولاية تونس 22 تبليغ. كما شهدت عدة مناطق من البلاد تحركات احتجاجية للمواطنين على خلفية انقطاع واضطراب التزويد بالمياه، وقدر عدد التحركات هذه ب 12 تحرك احتجاجي. المرصد شدد على انه هيمنه مشكل الانقطاعات وتنامي التحركات الاحتجاجيه الميدانيه يعكس حاله الاحتقان الاجتماعي والفشل المتواصل لسياسات توزيع المياه الفاشله، وكان اكد ضروره القطع مع الحلول الترقيعيه وارساء حوكمه شفافه مع التعجيل بمراجعه السياسات المائيه لضمان العداله المائيه وحمايه الحق الدستوري في الماء لكل المواطنين والمواطنات حسب إحصائيات ومعطيات صادرة عن المرصد التونسي للمياه. في سياق آخر، الاتحاد الدولي لحفظ البيئة الطبيعة أعلن عن تخصيص تمويل مباشر بقيمة مليوني دولار أمريكي، حوالي 5.8 مليون دينار تونسي، لفائدة تونس لتنفيذ مشروع ترميم النظم البيئية في بحيرة إشكل والمناطق الرطبة المحيطة بها، بتمويل من مرفق البيئة العالمي ضمن حزمة مشاريع دولية صادق عليها المرفق خلال اجتماعات مجلس 71 والجمعية العامة 8 اللي انطلقت أشغالها نهار 30 ماي تتواصل حتى نهار 6 جوان. وتم إدراج المشروع هذا ضمن فئة المشاريع متوسطة الحجم اللي يمتد تنفيذها بين سنتي 2026 و28 وفق المعطيات الصادرة عن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والبيانات الفنية المرافقة لحزمة تمويلات إذن مرفق البيئة العالمي تم نشرها في 2 جوان اللي فات. فإن المشروع هذا يستهدف محمية إشكال الوطنية والأراضي الرطبة والحوض المائي المرتبط بها بولاية بنزرت، علما أن الميزانية الجملية للمشروع تقدر بنحو 8.8 مليون دولار أمريكي وفق نفس المصدر. إذن من يهدف المشروع إلى صيانة المنظومات البيئية بالحوض المائي لمحمية إشكال، تحسين آلية التصرف فيه في ظل التحديات البيئية اللي تواجهها المحمية، خاصة تراجع تدفقات المياه العذبة وارتفاع نسبة الملوحة وتدهور أجزاء من الأراضي الرطبة المحيطة بالبحيرة في سنوات الجفاف الأخيرة اللي عرفتها تونس. المشروع يتضمن 4 محاور رئيسية تتمثل في إعادة تأهيل النظم المائية والبيئية المستقبلية المستنقعات والبحيرة، تحسين إدارة الموارد المائية بما يضمن التوازن بين المياه العذبة والمالحة، فضلا عن دعم هياكل التصرف والمتابعة البيئية عبر اعتماد تقنيات حديثة للرصد ومراقبة جودة المياه وتعزيز الحوكمة التشاركية للموارد الطبيعية. باش يتولى الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة مهمة تنفيذ المشروع بالتنسيق والشراكة مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري من خلال الإدارة العامة للغابات والمندوبات. المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمنظر. حسب الوثائق الفنية المشروع، فالبرنامج حاليا في مرحلة الصياغة النهائية والتحضير التنفيذي تمهيدا لانطلاق أنشطته في 2026-2028. محمية أشكال الوطنية فكركم منها مصنفة على لائحة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، هي تعد من أهم الأراضي الرطبة في منطقة شمال أفريقيا ومن أبرز محطات الاستراتيجية للطيور الاستراحة للطيور المهاجرة بين القارتين الأوروبية والأفريقية. هذا بالنسبة لش كان عنا في رقم اليوم.
2: رقم اليوم.
3: ما زلنا مواصل معاكم مشوارنا مستمعينا حتى للخمسة، بعد شوي كالعادة ستيوس فيغت، خليكم معنا في الاستماع.
2: أرم ماجازين ترجع لكم بعد شوي.
4: مقيد الإشهار على أرم FM.
5: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية، ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل، وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سورفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي. بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22-314-313، وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. تونيزيا هاي تيك عند بشير لندلسي، لو ميور دو لا تكنولوجي.
0: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم افام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم افام.

0: الأربعة وستة وعشرين دقيقة، رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معكم مشوارنا حتى للخمسة. تحياتنا لكل من خلط علينا في الاستماع لقيت هذه، نمشي مع بعضنا كالعادة الفقرة نهار الجمعة أستوس فيغت.
1: أستوس فيغت مع صافي البكوش، مع صافي البكوش
0: اطلع علينا بعد مديدة، بعد غياب نيش سيئي، والله كما قال منير بعد غياب البندير احنا طوش عرضك، بعد غياب شكرا. طويل وحدك قلت الميكرو استحشك واستحشت الزوز كيكا ولا مرحبا بيك صافي
2: وبيك أكثر
0: عايشك، كيف الحال؟
2: الحمد لله
0: بس عليك
2: الحمد
0: فورما.
2: لله يا ربي
0: الحمد لله. دونك عودة ميمونة إن شاء الله كالعادة نكملوا أنه نعطي اللي فادة الحقيقة العباد اللي تسمع فينا، وخاصة الحصة متاع اليوم أو خلينا نقول الفقرة متاع اليوم سبيسيال، خاصة وأنه باش نحكيه على موضوع الحقيقة كان نرجع لأيام العيد إذا، والعائلة اللي تسمت في المكناسي من ولاية سيدي بوزيد، نحكيه على حادثة التسمم اللي أودت بحياة زوج أشخاص صلى الله ربي يرحمهم، وتسمم سبعة أشخاص أخرين إذا بعد تناولهم الكسكسي نهار العيد. إذا تحت ليل خلي نفكركم بالأخبار هذية، إنه العصبان تم حشو بنبتة نبتة هذية باش نرجعوا على تفاصيلها كيف زادت تحاليل كشفت إنه النبتة هذية برية وسامة تعرف علميا باسم نيكوتينيا غلوكا دونك، وتلقب محليا بالتبغ الأزرق. خلي لك التفاصيل صافي، خاصة وإحنا اليوم باش نرجعوا كالعادة يعني خنثقفوا مستمعينا النبتة هذية وين موجودة، كيفاش دخلت لتونس وكيفاش النجم نستعملوها. هي كما قلت لي انت يعني وخاصة رجعنا حتى في لوفيني ويك حكينا قلنا يعني باتنا وماتنا وعائلاتنا وجدودنا وكل النبتة هذية ما تعرفوها بالباهي ويعرفوها مليح، دونك برشة فيش وكيفاش النبتة هذية سامة يعني كيفاش تحولت لسامة، دونك هذه التفاصيل هذه كل باش تعطيها لنا انت.
3: هي اول حاجة نبدأ بسم الله خالق الارض وما عليها والسماوات وما فيهن، اول حاجة نترحموا على توفى
0: الله يرحمه
3: وربي يشفي اللي مازالوا مصابين. النبتة هذه اولا هي اصلها شنو ووقتاش دخلت لتونس وكيفاش به، هي اصلها ماهيش تونسي النبتة هذه، هي من امريكا الجنوبية وتحديدا من الارجنتين. كيفاش وصلت لتونس؟ بهي وصلت لتونس عبر الحوض البحر الأبيض المتوسط خلال آخر القرن 19. دخلت الساعة كنبتة نتاع زينة
0: ملول
3: دخلت كنبتة نتاع زينة، ودخلت زادة البذور متاحة مع سلع أخرى. تأقلمت برشا مع المناخ التونسي على سورتو في السواحل متاعنا، نلقاوها برشا تو احنا على الكياسات، خاصة احنا راهونين نحكي في مساكن راهو مش بعيد، نلقاوها على الويدان على ثنية الويدان، نلقاوها في الكياسات متاعنا بحذا ديارنا في الصوة بختو راهو نلقاوها. النبتة هذه هي شجيرة، هما كيفاش هي غلطوا فيها يسخبوها سلق كيفاش صحيتك هي غلطوا فيها التشابه ما بيناتها، هي كي تبدا صغيرة تبدا كما جذرها كما السلق بالضبط، هي توصل لارتفاعها 6 امتار، نجم توصل الارتفاع متاعها حتى ل 6 امتار
0: واضح.
3: النبتة هذه كما قلنا احنا هما غلطوا فيها على خاطر يخصبوها
0: تشبه للسلق
3: صحيح تشبه للسلق، لكن هي ماد فيها صحيتك سامة برشا على الإنسان والحيوانات كي تاكل فيها المادة الأناباسين هذيك التركيز متاعها عالي على الاخر اللي هي تشبه كما نقولوا احنا هي تشبه المادة النيكوتين حتى اسمها يتقارب مع صحيتك صحيتك لكن هي تختلف عن النيكوتين المعروف معناتها المعروف عنا واللي يستعملوا فيه معناتها صحيتك ومع هذه النداء راهو حتى النيكوتين راهو هذه ضر ديريكت
0: سواء بري ولا مش بري راهو باش يضر الحقيقة
3: صحيتك هذه النيكوتين نفهموا اللي هي ضر على المدى البعيد
0: صحيح.
3: هذه الضر تأثر ديريكت على الجهاز التنفسي والأعصاب. بهي الأعراض متاحة هما تحس كي تاكلها تاكل ورقة بعد مش نفهم وخطر احنا تو نسمعوا برشا يقولك هاو كلاو الوردة متاحة وما صرنا شيء ونستعملوها كما راه
0: جروح وكل
3: صحيح. وبربي نداء من هني كي نقولوا حاجات راهو على الريزو سوسيو ونطلعوا نكونوا مسؤولين على الحاجات اللي نقولوا فيه خاطر فما نجم صغيرات يسمعوا فينا يمشي يحب يجرب يجرب من حب الاطلاع حتى يعرفها راهي خطت نجم تكون اختار لكن هو ينجم يحب يمشي ياخو ويذوق ويشوف. نكونوا مسؤولين ماذا بينا نكونوا مسؤولين في الكلام اللي نقولوه معناتها بهي. قلنا الأعراض متاع التسمم متاعها هي تعمل الدوران القيء شلل العضلات فشل الجهاز التنفسي لازم كما قلنا الصغيرات مع صغيراتنا هي قدام ديارنا شوفوا بعد كيفاش صحيتك نتخلصوا منها كنقاها قدام دارنا وكل الماشية ماذا بينا ما نسرحوش في البلاصة اللي تكون فيها الماشية سبحان الله الإحصائيات عملت دكتور مرفيت نسمع فيه قال 25 حالة عالمية كهو تسموا بها ما انتها ماهيش نبتة كل ديما يتسموا بها وكل هما أصلا هيك علاش قاعدوا يلوجوا خطر تلما أول حالة تصيرن قاعدوا يلوجوا برشا لكن أني ديما نقول النبتة هذه أني ريت العبيد يهاجموا فيها فما شكون قالك مش نعدموا النبتة هذه ومش نحيوها ومنعرف شنو
0: نتخلصوا منها
3: صحيتك يعني. نتخلصوا منها لكن هذه النبتة راه يا ربي ما خلقهاش عبثنة كيك عندها دورها هي نباتات هذه تعتبر من النباتات اللي تعاوننا على التشجير خاطر هي صحيتك على خاطر هي ما تستحقش برشا المي الغسيل نتاعها قوي برشا
0: مع مناخ كما قلنا احنا في المناطق الساحليه نتاعنا المناخ اللي يشجعها
3: وتتحمل الملح اي واحد معناتها احنا وثبتنا راهي خاطر عندها جذور قويه تقلل من انجراف التربه في المناطق المنحدره والجافه
0: سبحان الله
3: عندها دور
0: كل حاجه عندها حكمه كما قلت
3: كما قلنا هي عندها قدره عاليه على الاخر على تحمل الملوحه في التربه مما يجعلها هي مفيده في تشجير المناطق الصبخه والمناطق الفقيرة معناتها عندها دعم التنوع البيولوجي رغم اللي هي عندها هي السم متاحة للثدييات هيك علاش للثدييات لأنها توفر موارد غذائية للكائنات أخرى هي مصدر للرحيق صحيتك أزهارها هي كل الأنبوب الأصفر متاحة فيها حلو هيك رحيقة حلو على الأخر تجذب برشا باش يلقحوا النباتات
0: يعود بالفايدة يعني على النباتات
3: بيان سور خاصة في النحل وعن الفراشات وبرشا طيور طنانة أخرى هي زادة مأوى راهي توفر من كثرة التشجير متاحة توفر للزواحف وكل حشرات الصغيرة باش هي تتخبى تحتها في البيئات القاحلة كما نقولوا احنا راهي ويستخدموها كمبيد حشري راهي طبيعي على
0: يعني
3: خاطر صحيتك
0: اي طبعا كنت نقول لك علاش نمش نعلقيني في من بعدك
3: هي طاردة الافات راهي كي نحطوها احنا نزرعوها مع جنب المغروسات متاعنا مثلا نبدأ عن سينيا ونغرسوها مع جنب المغروسات متاعنا هي تطردك الآفات وكل الحشرات هذيك بسبب الرائحة اللي فيها فما برشا عباد تحب تبعد على المبيدات الكيميائيه تستعملها هي وديما نستعملوا احنا راهو كما نقولوا احنا نتعاملوا معها بحذر صحيتك ما نمسوش بيدينا ديريكت نحطوا احنا كمامه على معناتها نحطوا كمامنا كي نمسوها خاطر هي نخافوا فما كل الزيت نتاعها والا يوصل لنا للمخاط نتاعنا فهمت هي راهي نبته به على الاخر لترميم النظام البيئي المتهالك وحمايه التربه من التصحر راهي لكنها تتطلب كما قلنا اداره لضمان عدم معناتها باش ما تضرناش
0: يعني احنا اي في الاطار هذايا هو كما كنت يعني تحكي الحقيقه صفاء وتعدد اذا في فوائد النبته هذه ووجودها يعني كما قلنا احنا قبل كنا نعينوها النبته هذه موجوده نجم تبقى النبته هذه موجوده اما كما قبل كما كنا ما نمسوهاش يعني خاصه الاوراق نتاعها وكل يعني المكونات السامه نتاعها دونك زيد خاطر الحقيقة بعض الفوائد اللي عددتهم أنت خاطر كم شي تم اقتلاعها بطريقة عشوائية كما مثال بلدي تاكودا في الإطار هذي قررت الاقتلاع النبتة هذه في بعد الحادثة اللي صارت في سيدي بوزيد. دونك لكن زيد ما يلزمناش زيد نساهموا في اختلال التوازن البيئي على خاطر وجودها
3: مش بهمجية كما قلت نبدأ نقلعوا فيها بهمجية في بلايس تكون فما صغار فما واحد أوكي معناتها صحيتك لكن هي راهي عندها دورها في البيئة معناتها وزادة من الحاجات اللي النبتة هذه حساسة برشة للملوثات يعملوا بها اللي تيست أصلا باش يعرفوا البلاصة اسكو ملوثة ولا راهي يلقاو صحتك الوريق فيهم ديتاش راهي في البلاصة هذيك تتسمى ملوثة
0: أوكي يعني ما نمشيوش مش تعرض النبتة ذي طولتون نبدأوا نقلعوا فيها كل كما قبل كانت موجودة
3: ويستخدموا فيها سامحني كبورتغريف أصلا يلقموا عليها في أنواع متاع تبغ أخرى صحيتك ما هيش وهي وحتى هي من عائلة البتنجانيات نقولوا فما حاجات قاعدين يلقموا عليها في العلم الحديث قاعدين يلقموا عليها راهي المشكلة مش في النبتة عايشكم
0: كيفاش النبتة دي كيفاش نستعملوها وكيفاش نتعاملوا معاها
3: صحيتك ما هيش مشكلة في النبتة وخذوا راهو كي تشريوا الخضرة بالحق خذوا من بلايص موثوقة ما هيش ما تاخذوش مع من اللي يجي ولا انتم تبداوا خارجين العباد اللي تبدا تخو في السلق العربي كيك تجبد فيه يا انت تكون تعرفوا سلق عربي وتمشي تقلعوا يا ما غير ما غير ما تضر روحك معناتها
0: نعرفوا منين نشريو ونعرفوا كيفاش ننظفوا زاد الخضرة متاعنا والغلة متاعنا الحقيقة هيكم قاعدين تشوفوا إذا وخاصة كما قلنا يعني يعني شكلها شبيه بالسلق دونك ردوا بالكم أو كعرفوا منين تشريو إذا الخضر والغلال متاعكم وعلى ذكر النبتة هذه ما نعرفش زادا صفاء مادامك موجودة نستغلوا حضورك بحثنا فماش نباتات أخرى ردوا بنا منهم صغيراتنا في الصيف تعرف يخرجوا منحكيوش على مناطق سكانية يعني يلعبوا في حومة وكاو نحكيو في مناطق أخرى في يعني أرياف وفي حتى في الحدائق الحقيقة معناتها وين الصغيرات يلعبوا كل ما صغير بلي بلي بلي باشتراقة دونك أكيد فمش تعرضوا حاجة خاصة الصغير اللي يبدأ يتلمس من اللول ويحب يعرف الحاجة هذيك وكل كما قلنا دونك صحيح تردوا بالكم على صغيراتكم لكن هذا ميمناش إنه زادا نحذروهم وأوكي يبدأوا ياخذوا بعين الاعتبار ما تردوا بالهم على صغيراتهم كيف بدوا يلعبوا
3: أيوة. عنا النبتة موجودة برشا ويستعملوها كنبتة زينة باختو عنا النبتة لوغيي غوز اللي هي نبتة الدفلة المعروفة موجودة برشا يقوموا بتجيرها في البلديات في حتى برشا قاعدين يدخلوا فيها يزرعوا فيها في الدار اني كونتر اللي هي تتزرع في الدار خاصة
0: يبدأ لونها روز هذيك
3: اللي تعمل وردة روز وتلقاها ورقتها بنشي بالأصفر فيها أنواع هي دجا النبتة هذه وردتها سامة وريقها سامة جذعها سام
0: أوكي.
3: معناتها ضد على الاخر اللي هي تتزرع
0: في الاماكن العامة
3: في الاماكن العامة وعندنا موجودة احنا نبتة الكوخرة برشة زيادة خاصة في الساحل هي تلقاها تشبه للنبتة التبغ الازرق تتشبه لها لكن تعمل كعبورة هكا تطلع كعبورة
0: أوكي.
3: الكعبورة تبدأ مشوكة هي تجذب الصغار الكعبور على خاطر فما لعبة تشبه لها بالحق ردوا بالكم فما لعبة تبدا كورة مشوكة هكا راهي فما لعبة يلعبوا بها صغار تشبه لها
0: دونك باش يشوفها باش يلقى روحه معناتها باش يمشي ديريكت
3: يعني صارت لي حتى مع بنتي معناتها مشيت لها تجري ردوا بالكم منها خاطر يبداو يحبوا يكتشفوا شنو هو الداخل وهي الحبوب اللي في وسط هذيك هي اللي كما نقولوا احنا راهي
0: خطيرة
3: ما نجموش هي احنا نقولوا عبد مكوخر ديجا
0: فهم وحدك يعني
3: صحيح قاعدة ديجا نقولوا كيك جوست بربي حاجة برك لازم مهمة يسمعوها العبيد اللي قاعدة تتخلص منها تو أولا نلبسوا ديغون نلبسوا ماسك وإحنا قاعدين نقتلعوا فيها ما نحرقوهاش ثم ما نحرقوهاش وما نحرقوهاش ردوا بالكم تحرقوها أم برانسيب هي عندها مكان مخصص جي تهزها البلدي أم برانسيب خطر أم برانسيب إحنا في الفرز متاع النفايات إحنا مازلنا ما وصلنا لولوش
0: للأسف
3: صحيح أم برانسيب تتحط النباتات السامة وتسقي حاجات سامة في حاجة مخصصة وهما يتصرفوا فيها. احنا أموا نسكروا عليها بالقديم ونحطوها في البوبل, نسكروا بالقديم بالقديم
0: وخطرش ناخذوا على الاعتبار اللي باش توصلوا يعني الفضلات هذيك وكل,
3: وهي عرقها ياسر يرجع, سواء نعملوها فما برودوي شيمي يقتل العروق, سواء ناخذ كما نقولوا احنا ما نصعبهاش برشا حتى ساشي بوبيل تكون نوار وبلاصتها ان نحطوا فوقها باش ما يوصلهاش الضوء باش ما تتكسرش والسخانه تتحرق العروق, خاطر توصل السخانه قويه تولي العروق تتحرق. ما نستعملوهاش في الكومبوست
0: واضح اكيد هو مادام التحذيرات نتاعك انت واضح احنا مش نجمو نستعمل,
3: لكن ديما نقول ما المشكله ماهيش في النبته, راهي في الاستعمال بالحق, ما تخاطيها مسكنا اللي عاملين عليها هجوم
0: بالضبط بوليمي كبيره الحقيقه. وكا ديجا وحسب التحاليل الحقيقه كانت واضحه, يعني التحاليل المخبريه بخصوص الحادثة هذه كما قلنا وهالمكون هذايا السام الموجود في النبته هذه. اذا هذه بالنسبه دونك اللي كان عندنا اليوم. دونك كيف زاد قبل ما نختموا المشوار نعديو زاد الديكاس سبيسيال العباد اللي تسمع فينا وين ما كانوا يسمعوا فينا الحقيقه في أستوس فيرت اللي عجبتكم زاد الفقره. ديما مرحبا بكل اختياراتكم, مرحبا بكل ارائكم وتعليقكم في أستوس فيرت. نشكرك برشا اذا صفاء,
3: شكرا.
0: وشكرا زاد وين يوصل؟
3: يوصل للأمي فتيحه من الجزائر.
0: سلموا عليها.
3: سلام عليها برشا ونقولها بارك الله فيك, وانتي
0: يعني
3: مستمعة وفية وتسمع برشا في النصائح متاعي وتعمل بها.
0: ربي خليها, ربي خليها. يعني صح نسلم عليها برشا وكيدا مش نهجولها. احنا اغنية من اختيار صفاء وسيد المخرج زوز اختاروا الاغنية هذية, اذا نهديوها المستمعة مدام فاتحة. دونك نشكركم برشا مستمعين. هذه بالنسبة لأستوس عيشك صفاء, هذه بالنسبة لأستوس فيرت لليوم.
1: أستوس فيرت مع صفاء البكوش, مع صفاء البكوش.
0: خليكم مع الشيب خالد, ما تبدلوش الموجه, احنا راجعين.

0: ماجازين، الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة، نرجع فيها معكم على الأكتواليتي والأخبار اللي تهمكم أرم ماجازين من الاثنين للجمعة معايا إني منى البيجي على أرم أفلام.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا. إذا لقية هدايا نمشي مع بعضنا. إذا فقرة لاجندا في لاجندا. إذا بالنسبة لأبرز المواعيد الثقافية، نفكركم أنه تحت شرف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمستير في إطار تظاهرة تخرج المسرحي اللي فيك أيام 26 و27 و28 و29 جوان، تنظم دار الثقافة ساحلين مسابقة في المونولوج نهار 29 جوان إذا 2026. نفكركم زيادة بالنسبة لباقي التظاهرات، مثال في سوسة تحتضن الولاية في الفترة الممتدة من 16 حتى 20 جوان فعاليات الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمشاركة 11 دولة عربية من بينها تونس، وبحضور ما يقارب 230 مشارك بين رياضيين وإطارات ومرافقين. وباش تتضمن التظاهرة دي عدد من المبادرات الصحية والإنسانية، من بينها تقديم فحوصات طبية للمختصة المشاركين في عدد اختصاصات، وبالإضافة إلى تنظيم برامج تهدف إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي وتمكين الشباب من ذوي الإعاقة الذهنية من الاطلاع بأدوار قيادية والمشاركة الفعلة في صنع القرار. إذا هذه حسب جلسة كانت انعقدت بمقر ولاية سوسة، إذا بخصوص التحذير للتظاهرة هذه كما قلنا اللي بتصير في سوسة من 16 إلى 20 جوان. في سياق آخر، يتواصل فتح باب الترشح للدورة العشرين لجائزة العويس الثقافية حتى نهار 1 أوت 2026، حسب ما جاء في بلاغ صادر عن مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، الجهة المنظمة الجائزة ومقرها في دبي. ويحق للمبدع إذن ترشيح نفسه مباشرة إلى الأمانة العامة، ويحق لخمسة من الأدباء العرب ترشيح اللي راوه مناسب لنيل الجائزة دي على أن يوافق المرشح على ذلك إذن وقت مخاطبته من قبل الأمانة العامة للجائزة. إذن تنقسم الجائزة هدية إلى شعر، قصة، رواية مسرحية، دراسات أدبية، نقد، دراسات إنسانية ومستقبلية، بالإضافة إلى جائزة الإنجاز. وتهدف الجائزة اللي تفوق قيمتها الإجمالية 750 ألف دولار أمريكية إلى تشجيع وتكريم الأدباء والكتاب والمفكرين والعلماء العرب اعتزازا بدورهم في النهوض الفكري والعلمي في مجالات الثقافة والأدب والعلم في الوطن العربية. إذا هذا إيش كان عنا في فقرة لاجندا. قبل ما نختم معكم المشوار، إذا نسلم على سي هشام الخضيري القائد اللي سلم علينا، يسلم على الراديو إذا، ويقول ويتمنى لكل الأبناء والبنات إذا، وخاصة في الأفواج الكشافة بالنجاح في اجتياز دورة البكالوريا. وفي نفس السياق يفكر ويدعو أبناء مدينة بساكن الاستعداد للمخيم الصيفي في الفترة إذا الحالية بمدينة المهدية. كيف زاد كيف نعدي والبلاغ من عند مدام ساسية جيرات اللي تقول انه اذا بلاغ ضايع بيرمي وبطاقة تعريف باسم الطاهر بن حسين اللي ضاعوا قدام اذا اليوني مساعدين. نعود نفكروا اذا بيرمي وبطاقة تعريف باسم الطاهر بن حسين اذا اللي يلقاهم ينجم يطلبنا على 71 134 396، والا يخلينا زاد مساج على الباج فيسبوك راديو أرام أفهم. إذن هذا بخصوص جولتنا لليوم وهذا بخصوص مشوارنا لليوم. نشكركم برشا مستمعينا على المتابعة وعلى الاستماع، شكرا منير سلام على الأخرى، شكرا صفية زادة وعلى حضورها في أستيوس فاخت، تنجموا تلقاوها على الباج فيسبوك راديو أرام أفهم. إذن ونهاية أسبوع موافقة للجميع، وعلى ذكر نهاية الأسبوع إن شاء الله غدوة ترجع لنا هلا بنجيما كالعادة في الويكاند وصبحية الويكاند، إن شاء الله عودة ميمونة كالعادة تلقاوها من 8 حتى 11 في كل ويكاند على رمفهم. قال لي كم شو قولكم سيسر واحكم وفي نمهنا.
0: إرم ماجازين، الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة، نرجع فيها معكم على الأكتواليتي والأخبار اللي تهمكم. إرم ماجازين من الاثنين للجمعة معايا إيمي مونة.

0: تنجم بالباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك. تسمعونا على www.rmfm.net، www.rmfm.net.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8، على 99.8.
0: بقية الشهر على رم اف ام.
2: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايت. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبولك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
3: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل، يستحفظ شوية.
4: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
3: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
4: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
3: قالت لك شي وين حالل؟
4: ورا ليسي تكنيك بالضبط، بحذك وشة العيوني مقابل استيك.
3: اي عرفتها.
4: قالت لك يا حاج، ستخيكتور مداحهم اليمنيو والبولون اينوكس وحتى من البانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار، الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
3: يا مرأة، قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
4: هيا يا حاج، 54-852-233 ولا 55-777-909.
3: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
4: وكما قلت لك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك.
5: بيبليسيتي
6: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: .net.
1: RMFM.net.
0: مقيد الشهر على RMFM. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السنة زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من سيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنة ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغاز تقريت كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28-888-466 بونجو بمساكن بن على بنة برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدا لي سي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666 برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن شوف الدنيا زينة
2: ابليسيتي
0: يقولوا جريت نقولوا لادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو انفو لاين 29 052 053
1: جريت لاسعد كل بيت
2: بليسيتي
0: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار
3: راه برب يقول لي كيفاش
0: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان الومنيوم وزيد مبل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714
4: لجميع اعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM
0: RMFM
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8

0: تسمعونا على www.rmfm.net.
1: بقية الشهر على RMFM.
2: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
4: المزيكا نون ستوب.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. تقيت الشهر على RMFM برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 to 7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
1: بليسيتي
0: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحو؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لي سمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لي اكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية وكل شيء بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة لي سمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما. وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313. وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. Tunisia High Tech and Béchir Lendulsi, le meilleur de la technologie.
1: Publicité.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
0: المزيكا نون ستوب على

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. مقيت الشهر على RMFM. جديد عندلن دولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لن دولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وانت تلقاو عنا احسن الماركات العالمية وزيد مع كل فيدانج دياجنوستيك جراتوي. لن دولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة. ولأكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755.
1: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
0: الموسيقى نون ستوب على RMFM.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. قيت الشهر على رمفام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي تخوم من جي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام.

0: أرم أفهم تونسنا.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرم أفهم. راديو أرم أفهم. أرم أفهم ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net.

0: تنجم بالباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8، على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.

0: والنت.
1: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. رما فام
0: في مساكن
1: في سوسة
0: والمنستير
1: على 99.8
0: على 99.8.

أعطي رأيك، أنقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. الموسيقى نون ستوب على رما فام. بنة الموسيقى نون ستوب نون ستوب على رما فام. رما فام الميكس الميكس.

0: تسمعونا على www.rmfm.net سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام ديما معاك
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
2: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا @rmfm.net @rmfm. اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على RMFM، بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM.

0: كرامة فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. ارام اف ام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.

0: RMFM.
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا.

Yeah.

0: أرام أفهم تونسنا.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام أفهم. راديو أرام أفهم. أرام أفهم ديما معاك، ديما معاك. أرام أفهم
0: في مساكن
1: في سوسة
0: والمنستير
1: على 99.8
0: على 99.8.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك.
3: وقولها وما تخليهاش في قلبك.
2: ما عليك، كان تطلبنا على الموزع الصوتي للأرام فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت.
3: وسمع الصوت.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام فام. راديو أرام فام. أرام فام ديما معاك، ديما معاك.
1: أرام فام. أرام فام. تونسنا. تونسنا.

أحبك أحبك أحبك أحبك أحبك.

أحبك أعيش أحبك حقول أحبك أقول أحبك وأعيش أحبك أعيش أحبك.